0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح الجمال عليكم مستمعي إذاعة الرشيد الجميلين في كل مكان. يسعد لي صباحكم وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة، وأهلا بكم بصبح عراقي جديد يجمعنا سوا اسمه بانجور.

شاء الله تكونون بخير وسلامة. شلون الزحامات؟ تمام؟ إن شاء الله الزحامات يعني متأقلمين وياها وتوصلون بألف سلامة أهم شيء. إن شاء الله وترجعون بألف سلامة إلى بيوتكم. يلا أحبابي للساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد حكون معاكم في بانجور في الميكروفون بان المسوي وبرفقته على المكسر المخرج وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم، تحية لكم ولكل شخص وتخصصه. أوكي، احنا متفقين احيانا انطباع شغلنا على حياتنا الشخصية يعني يطلع، يعني مثلا تشوف المذيع والمقدم البرامج لما يحكي بالبيت كأنه يعني هو بالاستوديو يعني يتفلسف زين، مثلا الطبيب بالبيت يجي يتفحص الأمور يعني كأنه دا يفحص مريض، المهندس كذلك يضوج إذا أفد أشياء مثلا مخربطة بالمطبخ أو بالهذي فيقوم يرتب، خصوصا إذا كان برج العذراء، يعني تحياتنا اللي يسمعونا من برج العذراء. المهم الشغل ينعكس على شخصيتك بالبيت أو في حياتك العامة، أحيانا تستخدم شغلك حتى تسوي بيه أمور حلوة، مثلا أمور خارج الشغل بس هي شيء من الشغل. المهم ما أطول عليكم، شخص طلب الزواج على طريقة العلماء باستخدام عينة تحت المجهر 360 درجة. طلب زواج رومانسي ومبتكر في عالم الطب، حيث قرر الدكتور أندرو بورن اختصاصي علم الأمراض أنه يطلب يد زميلته الدكتورة راشيل بطريقة مميزة وغير تقليدية. إيش سوى؟ خلى عبارة تتزوجيني بطريقة جميلة على شريحة نسيج مخبرية، وطلب من راشيل أنها تفحص العينة غير المعتادة تحت المجهر بحجة أنها استشارة تخص العمل. وأول ما وقفت راشيل عند المجهر ونظرت من خلال العدسة، بدل ما تشوف الخلايا والتفاصيل الطبية، تفاجأت برسالة لطلب الزواج منها واللي هي حضرها إلها أندرو. مفاجأة عاطفية وحلوة خلت عيونها تدمع من الفرحة، وكانت نهايتها إنها طبعاً وافقت على طلبه.

بونجور على الناس اللي تحب القهوة. يقول لك القهوة ما تنشرب حارة، يعني لا هي ما تنشرب حارة لو ما تنشرب باردة، حارة باردة المهم يعني تنشرب بين بين. أوكي على مهل، بس أكو ناس أول ما تشربها أول ما تعدها تشربها. فعادة صباحية شائعة وخطيرة طبعا شرب القهوة فور تحضيرها، عادة يومية ممكن تزيد خطر سرطان المريء.

هذا الخطر. إذا حرقت أول رشفة أو إذا حرقت أول رشفة لسانك، مرات نشربها حارة فيعني تحترق ألسنتنا أو تنشوي، أو شفتيك، اترك المشروب يبرد أكثر، يلا تكمله، وانتظر عدة دقائق بعد التحضير قبل الشرب، وتجنب احتساء المشروبات شديدة السخونة. عادة بسيطة ممكن تفرق، فخلي قهوتك دافية بدل ما تكون حارقة.

لشو حياته؟ لا، باليابان تقدر تختفي من حياتك ومن حياته، بس الأول ادفع. جو هاتسو، ظاهرة تعني التبخر. نعم، يقرر فيها الشخص

0: هاي مو عبالك حلوة بتطلع تترتد حلوة بتنزل
1: والسير دار قلوي الحاجز وقفني
0: جماعة تمارة تحياتنا تحياتنا لكل وحدة اسمها تمارة سمارة أي شقرة وسمرة ميتة وحية ما يهمكم انتو اي واحدة لكن هي المهم ما علينا بذولاك الناس صباح الحب عليكم وصلنا إلى شوفوا أنا أريد أخذ تصبيحاتكم يعني أريد أخذ صوت الصبح وياكم بس وصلت لنا مسجاتكم الحلوة وفويزاتكم الجميلة ونرحب بكل مشاركاتكم عبر واتساب على 0770011415 حنبدي المسجات بالفويزات وأولها من الأستاذ ماجد رهق صباح الخير أستاذنا العزيز
2: صباح الخير أني ليزا أحباني الموسوي جد ماجد رهق يحباني الموسوي
0: حياتي
3: صباح الخير
0: صباح
3: اليوم وديتها من الصبح وما سمعت بان فقالت إلا ودي فويس صباح الخير على الجميع
0: يسعد صباحك أستاذنا الغالي ويسعد صباح قطعة الشوكولا حبيبتي ليزا إن شاء الله يحفظها لكم ويحفظك لهم أستاذ ماجد وإن شاء الله يوم دراسي حلو عليها وهين ويوم عمل رائع على حضرتك شكرا لك يا عيني ننتقل إلى فويز من عباس الحمداني
4: صباح الخير خيتي الغالية ستبار
0: هلا والله
4: حياك لكم جميعا المستمعين والمستمعات ستبار رحمة على والديك يمك 10 دقائق أنت مو يوم يوم طيرت إنك كشمة من البرنامج 10 دقائق يمك نريدها رحمة على والديك لا تسوي لنا منا زين لا أصير أنت والحكومة والازدحامات والدولار علينا في دول يلا 10 دقائق اليوم ينتهي بالعشرة وعشرة هلو
0: والله ما أدري إيش أقول لك يعني والله بودي بس يعني والله بودي أكثر بودي أكثر نبقى على الهواء بس يعني هذا هو منهاج الإذاعة يا غالي أنت شكرا لمحبتك وأني آسفة على التأخير بس والله بسبب الازدحامات يوميا شايف من واحد يتغير عليك فجأة يعني يوميا شارع تحسه مختلف عليك يعني مفروض هسه أكو فد شارع ما تصير بي ازدحامات ها عيني ما غير طريقي يعني هو بس لا كذا مرات أغير طريقي ايه. علي القيسي صباح الخير
5: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستفتحنا واستفتح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذا الصباح الجميل على ستنا الغالية ستبان الموسى والذهب من المخرجين المبدعين جميعهم من الألف إلى الياء والمستمعين جميعهم نتمنى إن شاء الله الخير والبركة لجميع العراقيين إن شاء الله بالتفاؤل إن شاء الله أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة الإيجابية الجميلة الحبيبة الصديقة الرشيدة فأم
0: الله يبارك بيك يا عيني أبو حسوني صباحك خير وعافية والله يفتح عليك أبواب رزقه وسلامته أنت وكل السامعين أحبابي رح نروح أول بريك في بانجور بريك 8 وبعدها نرجع نكمل للساعة 10 انتظرونا
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: صباح الخير، صباح الحب. رجعنا نكمل معاكم بانجور على راديو الرشيد على 91.5 FM. ثبتها. رجعنا أيضا إلى مسجاتكم أحبابي ومشاركاتكم معنا، وأبو فلة خليل المرشدي مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير على المستمعين، على مخرجنا الذهب. صباح الخير على أحلى برنامج وعلى أحلى مستمعين إن شاء الله. نهاركم فل، يومكم سعيد إن شاء الله. تحياتي للجميع.
0: أهلا حياك الله، صباح الورد عليك أخونا. ننتقل إلى الأخ باسم أبو الفضل.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم إن شاء الله، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر. إن شاء الله يوم جميل عليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان أخوي محمود أبو علي العزاوي أخو باشا يسلم عليك من الصبح، خابرني قال يوم سلم عليها من الصبح. أخوي الأخ ماجد أبو علي هم يسلم عليك وتحياتي لكم، والله خابر من الصبح وقال سلم لي عليها، الله شاهد.
0: الله يسلمك ويسلمه يا عيني، وإن شاء الله يحفظكم لعوائلكم يا رب، ودايما هذه الخوة الحلوة. شكرا لهذه الطيبة العراقية أخوتي الغوالي. ننتقل إلى باسم القرغلي.
3: صباح الخير. صباح الخير لكل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، تحية صباحية من بغداد الحبيبة، أخوكم باسم القرغلي.
0: حياك الله.
4: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والسعادة، صباح الابتسامة الجميلة. لا تعاتبني لأني لم أدون اسمك حبيبي على صفحات مذكراتي البيضاء وأسطر الصماء. هل تعلم لماذا؟ لأنك كنت ولا زلت عنوانا لقصتي التي لم تكتمل فصولها بعد. يسعد صباحكم بقلمي، سعاد الآشورية.
0: هلا هلا هلا هلا. سعد الآشورية، باسم القرغلي، كل الحب لكما. طلة حلوة كالمعتاد، وصباح الفل على كل الناس الفل. وصلنا إلى حسين عبد. حسين عبد
5: كيفك؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير بالروسي دوبرو ترى. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نصيحة للشعب العراقي، يرجعون على وحش القهوة، خلي يعرفون البيض والجبن، سعد البيض، نزل البيض، وحش القهوة هو الأساس العراقي.
0: اي ادري، رجعنا لوحش الطاوة شنو يقلوا بمي غير بزيت، والزيت بثلاثة وربع ما ادري ونص، يا عيني مو هي يعني شي يكمل شي. ها قصد شوي بابا غنوج، هاي ليش لا. يعني مود للصحة للقوة نسأل الطبيب، يعني حتى دهون وما هذه هم نتجاوزها. والله إيه، هم يمكن هاي القرارات على مود صحتنا وعافيتنا، مو الله يحفظنا إلهم ويحفظهم إنا زين. عبد الله أبو أيهم. عبد الله
6: صباح العسل، صباح الخير.
0: تحياتي
6: لكم جميعا وإلى مخرجنا الكريم وإلى المستمعين الكرام الأفاضل. حبايب، لا حد يشكي من ازدحام، لا حد يشكي من أي وضعية بالبلد، لأن إحنا هسه حاليا متشبعين، تعلمنا. شايف واحد يقول لك هذا تعلم؟
0: صحيح،
6: تعلمنا على كل شيء، على ازدحام، على الضيم، على القهر، فالموضوع صار كله إيزي. بعد لا حد يشكي، لا حد يضوج، لا حد ينقهر، فشي يصير هي عادي عادي، وذا عادي بالعراق، احنا عادي كهرباء وذا عادي بالعراق، بنزين عادي، كلش طبيعي. شنو دولار ازدحام كلش طبيعي طزات، يعني المفروض على قلبك احلى من العسل، فالموضوع كلش طبيعي والحياه حلوه مستمرين وعايشين والحمد لله وتحياتي لكم.
0: والله كلامك حديث هاي اولا. ثانيا والله ما ادري ليش يا عبد الله مدى يتاقلمون، يعني احنا المفروض نتاقلم بعد هسه، انتم شلون متاقلمين ويا ذولاك الناس؟ مو الله يساعدكم بالبيت متاقلمين ويا ذولاك الناس نك نك نك نك ومتاقلمين وماشيين الموضوع. اي اي اي اي صار عيني حبيبتي، باي باي مع السلامه. والله هو الموضوع لو يخلص بالإيه حبيبتي وما أدري شنو يخلص، بس مواضيع ما تخلص هاي الأمور. فعلى قولتك لازم نتأقلم. علي المندلاوي، هلا والله.
7: صباح الخير شكبان، صباح الخير على فيروزة إذاعة رشيد، صباح الخير على أجمل مخرج اليوم، إن شاء الله المجال البال صافي بحيل الله. أستاذ مسام الراقي ستبان، معلومة إذا تريدين توصلين بسرعة لل يعني من وقت
0: أي
7: للإذاعة، إذا أنت عندك سيارة فكتبي عليها قطعة تعليم القيادة مع السياقة،
0: هلا
7: فالناس يتطيش مجال وأنت السوقين توصلين من وقت إن شاء الله.
0: وين تنطيني مجال الناس؟
7: تحياتي لكم مستمعكم علي المندلاوي.
0: حياك الله يا عيني، صباح العافية عليك. وين ينطون ذول التعليم السياقة الجدد ينطوهم مجال؟ ماكو هيجي، هو يكسر عليها النوبة. فلا خطية شلون؟ اي لو ينزلون الجامعة يرزلوها النوبة اللي دا تتعلم. يا بنت مال سيارات روحوا للبيت، روحوا خبزي طبخي زين. فلا هاي الفكره ما اعتقد زينه لي، يعني لاني ما اتحمل ممكن يعني اطير للبج يعني. يعني انا يتخيلوا يقول لي يجي غير الحقي اطبق وانزل له بالمقوار.

0: زين، وين وصلنا؟ وصلنا إلى منير الدليمي. صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، وصباح الخير للأستاذ المخرج أستاذ وسام المحترم. تحياتنا لجميع المستمعين المحترمين عالرأس، تحياتنا لجميع العراقيين داخل وخارج العراق. الله يحفظ كل من توكل عليك يا رب العالمين، ويحفظ الموظفين، وإن شاء الله يوم لطيف على جميع الطلبة يا رب العالمين. الله يحفظكم ويلتكم سالمين لأهلكم جميعا يا رب. أخوكم منير الدليمي.
0: صباح العافية عليك أخ منير، ومية هلا، وصباح الورد على العائلة يا عيني. خلي نقرأ شوية. أبو دلة بعث لنا فويس. نعم أبو دلة
2: يقول هيرمان هيسي: يظن بعضنا أن التمسك يجعلنا أقوى، لكن القوة أحيانا تكمن في التخلي. صباح الفراشات الملونة الجميلة، قطرات الندى، فنجان القهوة، أحلى فراشة أختنا العزيزة ستبان، فراشة الرشيد، وملك المكسر أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: تحياتنا لك يا أبو دلة العزيز، صباح الفل عليك وعلى العائلة الكريمة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، يضفي انتعاش على روحك وطاقة إيجابية، ويخلص اليوم على خير وبركة إن شاء الله لك ولكل السامعين. سليم الجعفري يقول: أعنف حب عشته. الله الله الله الله أستاذ وسام سيد.

تلومني الدنيا إذا أحببته، كأنني أنا خلقت الحب واخترعته، كأنني أنا على خدود الورد قد رسمته، كأنني أنا التي للطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوبته. تلومني.

صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعفري أبو الذوق، صباحك ورد وعافية وألف تحية إلك يا عيني. سحر الخفاجي تقول عالمي الافتراضي الجميل مملكة السعادة، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على ملكة الصباح، صباح الخير أو صباح الخير على الملكة، صباح الخير على وسام، صباح الخير على الرعية الكرام مستمعين ومستمعات، صباح الخير للشيخ أبو دلة والقاضي أحمد مكية. حبيبة قلبي صباح الورد عليك والعنبر، وإن شاء الله صبح راقي مثل روحك الراقية، وإن شاء الله نسمع صوتك أيضا اليوم في مشاركاتنا اللي على الهواء. حبيبة القلب ست سحر الخفاجي، ست سحر الخفاجي بونجور. على أبو همام صباح الورد عليك، شكرا للبطاقة الصباحية. منتظر الكندي صباحو بانجور باندول. أزادنا يقول جميل أن تبقى قلوبنا على محبة واحترام وتواصل حتى وأن لم نرى بعضنا البعض، والأجمل عندما ندعو لكم وتدعون لنا. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. صباح الخير وحكمة اليوم، الطيور تأكل النمل وعندما تموت

0: الغالي أزادنن. وسام البحر يقول صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال إن شاء الله جميعا يا عيني. فارس من ألمانيا يقول كونوا كالورد، لا ينتظر المقابل ليمنح عطرة ولا يختار من يستحق جماله، بل يمنح الجميع شيئا من البهجة، فما أجمل أن نمر في حياة الآخرين كما تمر الوردة، أثرها جميل وذكراها عطر. صباح الورد، أنت الورد، صباح العافية. حيدر المدريدي، هلا والله حيدر، بعد عجس الحيدر شنو من البارحة؟ صباح وينك ازدحامات يقول لا والله. يلا زين، شنو هاي مال عادل امام مال شاهد ما شافش حاجه؟
1: حكومه، انا مبسوط من الحكومه قوي، الحمد لله الحمد لله، والاسعار رخيصه قوي قوي قوي
0: الحمد لله. والله بودنا انه نسمعها ونقول الحمد لله الحمد لله. هو فعلا الحمد لله احبابي، بغض النظر يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بالضبط هذا وضعنا يا حيدر، نورت الدنيا، شكرا يا غالي. زين، عندنا مشاركة بس أعتقد اسمه كان معروف، الآن غير محجوز رقمه، بس خلينا نسمع الفويس.
2: صبحكم الله بالخير والعافية والستر ستبان المستمعين والكادر، اللهم ربي ندعي لكم بالتوفيق والصحة والسلامة لجميع الأخوان ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع الطوائف، المهم السلامة. شلونك أختي ستبان؟ الله يحفظك ويخليك.
0: الله يخليك يا طيب، يسعد صباحك. يمكن كان اسمه عزيز القصاب أو هيك شيء أعتقد يعني، فألف تحية لك أخويا الغالي وألف حمد لله على السلامة. جمال أحمد، صباح الخيرات على ستبان وأستاذ وسام، صباح الطاقة الإيجابية الحلوة، وتحياتي لكل المستمعين النايمين بالازدحام زي حالاتي أو اللي لسه في البيت. يا عيوني أنت، يسعد صباحك، أجمل جمال من مصر وواحد من عندنا في العراق. إن شاء الله صباحك عافية، وإن شاء الله يهون عليك ازدحامات بغداد أنت وكل المزدحمين. صدام الزبيدي، صباحك عافية يا عيني، شكرا للبطاقة الصباحية. ووحيد الدليمي بعث لنا فويس، بونجور.
3: بونجور، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الورد على شهرزاد الرشيد ستبان الغالي أم أمير. تحياتي للأستاذ المخرج ستبانة أبو قاط الشكري، يسلم عليك هواية. والله قال عمه بان عندها سوالف، قلت له والله عمتك بان تقول ما حد هجم بيوتنا بيوت العراقيين غير أبو قاط الشكري، والله العظيم. تحياتي لك يا ستبان الوردة.
0: الله يخليك يا عيوني، صباح الورد عليك وعلى أبو قاط الشكري، كل من قاط شكري اليوم حتى من المسؤولين بالدولة، الله يعز الدولة ويعز أهلها. أي واحد لابس قاط شكري وهذه لا بأس، حلو يعني أوكي، بس اشتغل يعني، مو أنت ما يصير تلبس دريس مثلا وما تلعب طوبة، ها؟ أو ما يصير مثلا تلبس صدرية مال شغل بيت وما تشتغل، فاللي يلبس قاط شكري يشتغل هيجي حلو، روح اجتماع وخلي الاجتماع يتمخض عن قرارات تصف في صالح الناس، سواء كنت بالقطاع الخاص أو بالعام، زين؟ خصوصاً العام. يعني التصويت صار على الدولار، هب بقى هب، رأساً رأساً صوتوا مثل ما صوتوا على الدولار برمشة عين قبل أن يرتد إلينا طرفنا، صوتوا على باقي القرارات اللي هي تصب في مصلحة المواطن، سكتونا

0: شاء الله يعني تتعوض، بس أنت تكون سالم كل التقدير. أم علي، صباح الحب ستبان، يا رب يجعل يومكم سعادة عليك وعلى أستاذ وسام وكافة المستمعين. ست فعلا الشوارع أكو أيام تصير بيها أكثر ازدحامات، خصوصا الأحد والثنين. إي والله حبيبتي مدام أم علي، يعني أكو أيام تقول شكو المشكلة توصل لمكان الازدحام ماكو شيء، ليش الزحام يصير ما تعرف، بس نعبرها إن شاء الله بإذن الله. إلى الباشق يقول في لعبة الشطرنج، لا تخسر لأنك ضعيف، أحيانا تخسر لأنك وثقت بخطوة ظننت أنها عابرة. وهكذا هي الحياة، نحسن قراءة الوجوه لكننا لا نحسن قراءة النوايا، نضحي بأشياء كثيرة من أجل الوصول ثم نكتشف أن بعض الانتصارات كانت خسارة مؤجلة. الله، صباحكم هيل وزعفران يا ستبان، صباحك هيل وزعفران ونور، وصباحك بانجور. إلى إبراهيم النعيمي، صباح الخير يا برهم، بعث لنا فويس و ستيكرات.
1: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور، تحياتي للستبان الورد. ملاحظت اليوم على محمد كندي، وين تريد توصل بابا تشوه بسمعة العالم؟ ليش هيك ليش؟ وعفت الناس كلها جيت على إبراهيم، ليش هيك ليش ستبان؟ أنا راح أترك إلك تقولين من إبراهيم، ومن بعدك أنت وردة مال الله، أنت الأحسن عيوني. وتحياتي الخاصة والجميلة جدا إلى السيد أبو موسى العلم، إلى أبو موسى الغالي اللي يسأل عليه، وملاحظاتي بالقلب مو على المايك أقولها، واردة مال الله عيوني عيوني. بس هاي ملاحظتي لمحمد كندي، وكلش خير وبركة، واردة مال الله.
0: والله أنت الورد وكلكم ورد، أخوتنا وأحبابنا إن شاء الله تكونون بخير وسلامة، والله يديم هذا التواصل والودي ما بينكم وبين بعض، يا عيني جدا تسعدوني، أدامكم الله بالخير وبالبركة. وصلنا إلى أحمد يقول، لم نؤذي أحد، مشكلتنا أننا لدينا شخصية تصنع لنا الأعداء. أصعب ترميم هو إعادة بناء علاقات اهتزت فيها الثقة. نعم، أي والله يا أحمد. إلى مدام أم نور، صباح الورد والياسمين، صباح الخير لقلوب نقية وأرواح جميلة ووجوه تبعث الأمل أينما حلت. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وفرح، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وجميل الأقدار واستجابة الدعاء. صباحكم سعادة لا تنتهي، وأمل يتجدد، وأيام أجمل بإذن الله، وصباح الشوق والحب والشوق على عيونك حبيبتي ستبان. صباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات، وأحلى بانجور، أحلى بانجور بوجود أم نور الحبيبة. شكرا حبيبتي. مسج من منو؟ أهلا وسهلا، أهلا أهلا، الحقوق القضائي كل التقدير. يقول، صباحك سعادة وراحة البال يا رب، احفظ العراق وشعبه. ياسر أبو جعفر الشمري، الجو حلو، هم الزحام وهم الأسعار وهم بنزين، ومنورة أنت والمخرج، والله الدنيا الجو حلو بوجودك جناب الحقوق القضائي، كل التقدير إلك يا عيني وبونجور. بعدنا في جو القانون والقانونيين والأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستبان الراقية، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على مستمعينا وعلى المستمعين والمستمعات. ستبان، الإنفلونزا شنو علاجها؟ ما خليت دواء يعتب علي، سواء كان شراب أو كبسول أو أوبر، صرت حقل تجارب ستبان. يعني أولا أني حبيت أسألك حتى تطمني، ثانيا يا عيني هذه كورونا زين، ماكو شيء اسمه فلونزا، فلونزا هاي من سوء هيجي وعادي يعني وراها كلش عادي، يعني هاي راحت ويا الطيبين، شبعت ماي ورد.

اي والله فلونزا كانت فلونزا هيك خفيفه ايام الطيبين. يقول والله ست كورونا ما اذتني بقد هاي الفلونزا. اي كورونا كانت مناعتك غير شيء. هسه بارت 2 من كورونا من تصير مره ثانيه انت تكون مجهد منها يعني يا دوب طالع منها. لا هي مو اعشاب ولا قرنفل ولا ها. هي تاخذ دورتها الطبيعيه. شوفوا هي دورتها الطبيعية المفروض 21 يوم تبقى فترات النقاهة بعدين يعني شهر تمام. فأنت عليك كان المفروض تاخذ شنو أول ما حسيت نفسك مثلا عندك حرقة بالبلعوم أو هذه تاخذ أزيثرومايسين حبابي يعني حبوب أزيثرومايسين اللي الشيت مالتها يكون ثلاث حبوب زين يومية واحدة يومية تتريك وتاخذ لك واحدة. شنو وياها تاخذ بنادول انفلو وأدفانز فيما لو الأدفانز فيما لو عندك تعب بال يعني آلام مال السخونة بالعظم وما إلى ذلك أو جسمك مهدهد مثلا تمام. أي صيدليتي والله كانت بالمطبخ من أطلع أدوية أهلي ذات اللاجئ أكتب عليها ورجع.

0: طبعا للأمانة العلمية والطبية يعني حتى ما يحسب علي هذا الكلام من الأخوة الاختصاص، بس هم يعرفون يعني الإنفلونزا ينطوها هاي الأمور تمام، بقت من حالة لحالة. يعني أكو أمور ما تمشي إذا مو أوبر مثلا، أكو أمور ما تمشي إذا مو يشدوا لك مغذي، أو ممكن عندك تحسس من دواء معين زين. بس هو المفروض يعني أنت تعرف نفسك أول ما بديت، أو الأفضل أول ما تبدون تحسون نفسكم صارت عندك عبالك يعني جتك الحالة زين، نص كوب ماي دافي معصورة بنص ليمونة وخاشوقة أكل عسل، عسل طبيعي، عسل صناعي، عسل أسود، عسل أبيض، ثم تضربه بالخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث، واشربه 3 مرات باليوم وشوف الانتعاش. مسامات جسمك كلها تنفتح وحتبدي تتعرق، لما تتعرق غير ملابسك على الأقل إذا ما تحممت، وكفى الله المؤمنين شر القتال. يعني بعد شو سويكم أم عشاب صيدلية أضرب ودع زين شو سوي؟ والله سدى أفكر أشتغل يعني العصريات الطقطق زين حنروح 8:30 حنروح بريك جديد وبعدها انتظروني
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الله بالخير والنور والعافية. أكو عندنا تعبير بالعراقي أحيانا تقول الأم العراقية يعني وين أريد أخذ عباتي وهج، زين وين تهجين؟ أروح بهيمة، أروح بجزيرة. كم واحد من عندنا حلم أنه يروح بجزيرة ما يمرها بشر بس ثاني وآني؟ يعني حكلم نفسي عن نفسي، يعني أنه الإنسان يبتعد عن كل هذا العالم اللي حذبي، البيت، الشغل، الشارع، التعاملات، الأسواق، هاي كله وجودي هنا أنا ما أريده، أبدي صفحة جديدة في مكان ثاني. بالمناسبة سووها هواية ناس، سووها في صفة وكل شيء هنا وراحوا لندن مثلا، بدوا حياة جديدة هناك أو في بلد آخر يعني. زين احنا ذكرنا في 360 درجة، ذكرنا القانون الجديد الياباني اللي يضمن لك انه تدفع فلوس وتختفي من الوجود اذا كنت تواجه فد مشكلة، مثلا مشكلة تخص ديون مطلوب وهو يوم ما عندك توفي، اكو شركة تجيك تضب اغراضك، ترتب لك، تقوي عزيمتك، يعني النوبة هم يعني يحجون براسك، يعني يقولوا لك يلا إيه لما لابسك يلا امشي نوديك، شنو العيشة، شنو واحد مين يجي بيوفي؟ عادي وذا دينت منكم ما عندي أنطي. زين يأخذوك بالليل سرا سرا ما حد يدري بيك، يودوك المدينة، يدخلوك المدينة، تلقي بيتك وحياتك، ومو بس هيجي حتى فرصة عمل إلك بأجر يومي. وينك أحلى من هيجي؟ يعني بس أنت تدفع فلوس ها مقابل هذا الشيء. أهلك لا تهلك وهالأمور وهاي دعوهن يذهبن، لن أتراجع ولن أقبل. الشرطة ما راح تنطي أي معلومة عنك حفاظا على سريتك وحفاظا على قرارك وعلى حياتك بعد. زين أحبابي، منو بيكم يريد يروح لهذه المدينة؟ بس أنت مو تقول لا أخذ ما أدري منو ياي شو بعد المر رايح إذا تأخذه وياك. يلا هاي ورقة جديدة، أوكي، حتى نأخذ أسماءكم ونشوف منو يريد يروح لهاي المدينة حتى نضب أغراضه ونقنعه، أخاف عنده متردد شوية. زين وشنو السبب إنه أنت تريد تهج؟ شنو السبب؟ مطلوب؟ متعارك؟ الدنيا ضايقة بعينك؟ عندك ضغوط أسرية؟ عندك فشل في علاقات مثلا؟ ورمت قلبك الحكومة؟ مثلا ليش استاذ الحكومة متورم قلوب؟ ما تقول احنا مورمين قلوبهم. بس لا والله صدق، يعني خلينا نطلع عن نطاق هذا، خلينا نتكلم عن حياتك الشخصية. أنت مطلوب مثلا وما عندك تدفع فتنهزم، فمنو يريد يروح لهذه المدينة وليش تريد تروح؟ وتفكر فرصة أنه فترة وترجع؟ لو بعد هينوب على قولتهم، هينوب بعد ما أعرفكم، وتبدي حياة جديدة. زين طبعا أنت راح تلقي الناس هناك بالمدينة مثل حالتك، فراح هم يعني يجوز تتزوج هناك واحدة جديدة. ألو حيني ألو.
تتزوج وحدة جديدة وكل شيء ما تعرف عليك ولا أنت تعرف عليها شيء، يعني سرية تامة. أوكي أنتوا أصلا الدنيا كفختكم اللي بقى اللي ما قايلين هوبا. بحيث ما لكم خلق يعني واحد يغلط بحق الثاني والثاني يزعل، بالعكس يقول له نيكس مشي هذا الغلط. أوكي اللي بعده، منو يريد يروح وليش؟ أحبابي أريد السبب أيضا بصراحة والله، يعني أوكي إحنا نريد نروح مثلا تعبنا من الضغط الشغل البيت المسؤوليات، واحد الناس يعني كافي الازدحامات هاي اللي دمرتنا. فمن يريد يروح يتصل بينا، ما بيها ازدحام لا، هم يعني شون كأنك ولدت من جديد، من جديد انولدت بس انولدت رجل يعني،

0: اي هذا حتى لو هذا هذا اقوى شيء هسه صاير حتى لو هم متعبين.
1: من وياي؟
0: علي عدنان.
1: اهلا استاذ علي، صباح الورد عليك. ليش تريد ليش تريد تهج وتبدي صفحه جديده؟
0: من كل شيء، دي على الدعامات، على حكومه، على كل شيء.
1: الوضع اصلي هي كده كده بايظه بايظه بايظه
0: كده كده بايظه.
1: زين زين زين، اللي يكون انت برج السرطان وتحن؟
0: لا ابد، حتى البرج ما اخذه وياي، حتى خاف اكو بيبي.
1: انت يا برج، انت يا برج؟
0: انا العقرب.
1: هلو العقرب، هلو اذا بالتراب بوجههم ويطلع عفي.
0: عقرب واسمع علي.
1: والله وتبدي حياة جديدة. زين، شنو الأشياء اللي بعد ما تسويها بهاي المدينة الجديدة؟ ما تسويها مثل قبل.
0: لازم شو أسوي؟ لازم أخذ دفتر مذكرات أخذ وياي، حتى شكو شغل نسويه ما أحب.
1: والله حلو، عاشت إيدك. عاشت إيدك يا عيني، الله يسعدك ويكتب لك الحياة الحلوة إن شاء الله.
0: عليكم يخلصون الزحامات ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله يسهل عليكم ازدحاماتكم وتوصلون بألف سلامة. نورتني استاذ علي.
0: وردة وردة الله يحفظك.
1: انت الورد، ممنونة جدا. بيضة بيضة بيضة.

0: صباح الخير عليكم، وإن شاء الله كل شيء خربان يصلح يا رب العالمين. إذا كان إصلاحها بخير لكم. نرجع إلى قراراتكم، والناس اللي قررت أنه تبدي صفحة جديدة وينتقلون إلى هذه المدينة سرا حتى ما حد يندلكم. شايفين شلون الأم العراقية متاخذ عبايتها على كيفها وتطلع وتهج؟ بالضبط هيجي. والدولة وياك واقفة، والقانون وياك واقف، يقولون لا عيني من عرفة، ماكو هيجي بشر، يعني ماكو هيجي، انسوا انسوا انسوا، ماكو هيجي شيء. اوكي، تبدي صفحة جديدة وشغل جديد وناس جديدين، تقدر لو ما تقدر. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟ تمام.
0: يا هلا، من وياي؟
1: مصطفى الباشا.
0: اهلا استاذ مصطفى، شلونك؟
1: انا بخير، انت بخير وكل المستمعين بخير
0: ان شاء الله. على طول بخير وسلامه.
1: اريد روحاني.
0: يا سجل اسمك.
1: طبعا.
0: اوكي زين، ليش تريد تروح؟ اقعدك بالصدر صار.
1: هاي.
0: زين،

0: التواصل قبل الولاية. انه هو راح
1: يجمعني. انت كلش مقرر.
0: ليش يعني؟ بسبب اكو ناس خطا انا دخلتهم في حياتي وما اقدر ابدلهم، فابدل نفسي.
1: الله اكبر.
0: اي محسن. اكو مرات الوضع يحتم عليك اشياء ما تقدر تبرري.
1: صح، مرات الآخر ما يتغير فأنت تتغير، أنت لازم
0: تتغير. أفضل، لأن إذا أنت غيرتي راح يكون الموضوع سلبي عليك وعليه، فمن خوفك ما تقدرين تبرين، فتبرين نفسك أفضل، خلي يكون الضرر عليك، بس المهم أكو تبديل الموضوع. والأوبشن ما تكون حلوة، أنه المقابل ما يعرف أن أنت وين.
1: اي ما مستحيل يعني
0: حتى بمواضيع انه هو عافنا هو كذا هو كذا ما أي حد يعرف.
1: اي صح،
0: اوبشن كلش حلو.
1: زين حتبدي صفحه جديده مع غير ناس بهذه المدينه؟
0: لو اوريدي هي باديه، يعني مجرد ما غيرت الوضع هي اصلا بدي صفحه جديده. مو هذا الاوبشن مالتك؟ تروحون مدينه جديده
1: وكل شيء تبدي بيها جديد وكذا.
0: هو حلها اوريدي هي اصلا الصفحه جديده.
1: زين، شنو ردة فعلك إذا شفت الناس اللي رايح منهم هم مواصلين قبلك هناك مهزومين منك؟
0: خفاقي.
1: ها؟ شلون؟
0: أي إنه راح تبقى الموضوع إنه الأوبشن هذا إنه أنت راح تضيفين بس. يعني أوريدي أصلا الحال تغير، صفحة جديدة هي واحدة بدت.
1: لا، إذا شفت الناس نفسهم هم رايحين لهاي المدينة هناك. مصطفى انقطع الاتصال. تحياتي إلى مصطفى الباشا. أوكي، ناخذ اتصال بعد. وإذا راح شي يصير؟ أنا يعني مش غير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم، المود مودك.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 وين؟ على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. نرجع لموضوعنا، والشركة الخاصة بنقلك إلى عالم آخر، فيما لو ردت تهرب من ديون، من ضغوط، من فالسمعة طلعت عليك، من مثلا فالتهمة اتهمت بيها والخلاص منها صعب جدا، لا سامح الله، يعني هذه الأمور وتغير حياتك كلها، شلون وحتتخذ القرار ولا لا، منو يسجل ويانا بهذا الموضوع اللي ما بيرجعه. هي المشكلة انك تدخل هذه المدينة سرا ويحافظون عليك وهاي، وترجع لنفس المأساة، النوبة هناك تطلع انت الغلط. هم تروح تتدين من هناك. ها؟ يحولوا بغير مكان، وين ما تخليه هو ها يرتبوا لي اياه. شو الطالب يطلع يلا عيني من يروح. السلام عليكم.
1: السلام عليكم سيطوان.
0: يا هلا،
1: شلونك؟ عيني شلون صحتك؟
0: هلا ابو الفضل، شلونك انت؟
1: الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
0: هلا يا عيني،
1: الله
0: يخليك.
1: اي سيطوان، انت ذكرت هاي الشركه غير ذكرين رقم تليفونهم.
0: هسه انت شاليك، هم اني الوكيل مالتهم دا اخذ اسمعكم.
1: مو احنا نريد على السريع.
0: هسه انت ليش تريد تروح؟
1: ها؟
0: ليش تريد تروح؟
1: لا سيطوان، اذا صحيح اريد الروح تغيير جو، خلينا نقول
0: تغيير جو. شنو؟
1: يعني غير ذاك، شوف هاي الحياة هناك أحلى، لو الحياة القديمة أحلى.
0: لا ماكو هيجي شيء عيني، ماكو هيجي شيء.
1: ها؟ لا. يعني ما صار يعني مثل السفرة، خلينا نقول.
0: هو قرار لا رجعة فيه.
1: مو يعني بلوى المتزوج، بلوى سكبان، لا سير واحد لو ما متزوج لا ينطبق.
0: هو تنسى زوجتك، تنسى أولادك، لا. تنسى حياتك، تنسى شغلك.
1: لا هاي ما هي، لا هاي ما تصير.
0: لا عاد علي من مستعجل أنت عيني. وتريد رقم؟
1: لا احكي لو ما متزوجين والله نقول ما يخالف، بس متزوج مع الصعبه تصير الامور.
0: ها
1: والله كل واحد يقول لي اروح وما ادري شنو، هو متزوج هذا.
0: ليش ماكو متزوج؟ ليش ماكو متزوجين بدوا حياه جديده يعني او اخرى؟
1: اي بس ما تصير انت بعد برغبتك عائله وكل هذا، ما برغبتك مثل ما نقول هاي يعني هاي امانه برغبتك صارت، بس عقوب تسرد زين وين طول جوهم وراك.
0: انت لان يسمعوك قرايبك عود تحب زوجتك يعني؟
1: لا والله لا قرايب ولا واحد طبعا، الحمد لله فضل الله كلهم نايمين.
0: يا عيني الله يحفظك يا وفي، والله يعني انت انسان راقي، الله يحفظك لاختنا ان شاء الله ويديم لمتكم وتكونون دائما على خير وود ورحمه يا رب العالمين.
1: الله يسلمك والله سبحانه، وهذا عنده هذا الزغيره بالحياه ده ما اشوفه من الصبح، الدنيا تسوى.
0: اي لا والله ما تسوى،
1: والله العظيم لا يقعد الصبح شويه غير ما طلع وياي، هي هاي تسوى الدنيا عندي.
0: أي يا والله.
1: مزرعه يا هاي المنطقه الراحله ما ادري وين، ودينا سبحانه الصبح.
0: صحيح، خلي اشطب اسمك. أنا آسفة.
1: تطبيني لا عودة فيه.
0: خوش. هات الفلوس. هات الخيارة. نورت أخويا الغالي، شكرا جزيلا. شكرا يا عيني. اللي قلبه رهيف ومتشبث ومتعلق ومعرف شنو، هذه يعني لا تأخذ تحجز كرسي ومحتاجة غيرك يعني، وبعدين احنا نكمل الحجز وانت يعني صعب هاي الامور، اسويها لكم مرة مرتين، الثالثة لا ما اقدر. زين خلينا ناخذ اتصال. مرحبا
2: سلطان.
0: اهلا،
2: شلونك عيني؟
0: هلا يا عيني.
2: الاخ القبلي احنا لا واحد قلبه رهيب مناقبه
0: مو منو؟
2: زين انا وبرج العقرب اللي خابرتك عني، انا هسه قاعد عبطي شو تطلعوا؟ بالنابلسي قاعد اسالكم.
0: مستعجل
2: حيل، بس شوي ادراكم سريع فدوه لان مجال الوضع ما جاي يتحمل.
0: انت ايش تشتغل استاذ علي؟
2: أنا
0: شون؟
2: ألو
0: شنو تشتغل؟ ألو
2: عسكري.
0: عسكري الوطن محتاجك يا علي.
2: ذاك الوطن قديم صار خدمة 20 سنة وكفينا وفينا.
0: والنعم منك والله. هو بزودك وزود أخوتنا الوطن دايم وإحنا بخير والأيام ده تمشي بخير لأن أنتوا واقفين.
2: الأيام تمشي وريد الباطن شوية يمشي بسرعة فجوة الجو.
0: شلون؟
2: الباطن يريد يمشي بسرعة حتى أروح.
0: وداحش على الوطن طيجر. وداحش على والله الله يسعدك والله يبدل أي شيء يعني مسبب لك فد إحراج أو حزن أو هذا يسأل الله أن يبدله فرحا وأن يهون عليك ما وقعت فيه. الله يبارك فيك يا بطل علي عدنان نورت الدنيا. شكرا لك ودايم أني
2: كنت تروحين
0: غير هذي السايق.
2: سايق

0: تحية إلى البطل علي عدنان وتحية لكل أبطال قواتنا المسلحة. ناخذ اتصال بعد. بانجور. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شو أخبار ستبان؟
0: يا هلا يا عيني.
1: يا تيلج. شو أخباركم؟ هذا المشروع جميل والله يا ستبان. هذا يمكن إذا تحطين رقم التليفون يمكن نص الشعب العراقي راح يسجل.
0: مو؟
1: والله العظيم ما يبقى ولا واحد.
0: زين العراقيين اللي برا العراق يروحون؟
1: والله لا بالعكس، هنا هو الغابات تروح بالغابة تقعد أحسن له.
0: أو أنتوا فعلا بديتوا بهذا الموضوع يعني؟
1: أنتوا صراحة أنا بس أختيني قوي شوف نفسي متضايق، سويسرا قريبة علي، أروح لسويسرا أقعد هناك أفطار وأغير جو وأرجع.
0: الله، وحدك؟
1: ماك أحلى أجواء سويسرا. إذا مخنوق وحدي أروح، بس إذا ويا العائلة بالفوكلاند يعني بالعطلة هذا عطلة الأسبوعية أخذ مرة أغير جو وياهم ونرجع.
0: إيش قد تبعد سويسرا عن مكانك يعني تحديدا؟
1: عن مكاني تقريبا ساعة ونص. يروحون يغيرون جو ويرجعون. الأجواء هناك شوية أرحم من هنا شوية، حتى الأكسجين يختلف.
0: طبعا سويسرا
1: جمال صراحة.
0: أي
1: هدوء.
0: أوكي. فإذا ما تريد يعني تغير مكانك؟ انت اوريدي
1: نو.
0: فكرت في يوم ما انك يعني فعلا تنسلخ عن هذه شخصيتك وعن حياتك وعن هذه وتبدي صفحه جديده ما حد يعرف عنك شيء؟
1: والله قبل من كنت ما متزوج دائما احب ان انعزل عن العالم كله.
0: بلي.
1: بس فتره معينه وارجع يعني، ما بس لما صارت عائلة ومسؤولية ولا بالعكس، ويا الأطفال حياة حلوة.
0: أكيد.
1: ويا العائلة والأطفال حياة حلوة.
0: أكيد. إيش قد عندك أطفال؟ إيش قد عندك أطفال؟
1: أنا عندي خمسة.
0: ما شاء الله. تبارك الرحمن. إن شاء الله الله يحفظهم إلك ويحفظك إلهم.
1: الله يحفظك.
0: نورتني يا عيني. أستاذ فلاح طيب نورت عيني. هلا والله. والله اللي يسألني ترحيل لو لا إلك هاي الأغنية.

0: صباح الحب على قلوبكم الحلوة أحبابي مستمعينا. منير الدليمي يقول ستبان ست بس أريد أفتهم شنو موضوع الشركة، أنا ما عندي شيء أخسر. حلو. لا أنت بس حضر جنودتك وعليك العد. حضر جنودتك الشاحن، شوف شنو وفلوسك طبعا زين. أنتوا مو تجون ما عندكم فلوس وما أدري شيء، من نطي فلوس إحنا؟ أنت أصلا حتدفع عنا، لازم تدفع فلوس حتى ناخذك. خوش خوش. أسعد الحلفي الغالي يقول لا سيد ولا شيخ يقدر يجيبه، ما ظل درب لهواي بس النيب. يا ستار صباح العافية. هلا أبو سعود الغالي وصباح الورد على عيونك. وناخذ اتصال جديد. مرحبا.
1: مرحب
0: سحورة
1: حياته.
0: شلونك حبيبتي؟
1: I am very happy and very nice because speaking with you.
0: الحمد لله.
1: شوفي بس أنا أريد أحيي علي القيسي، أريد أدوم هيك يوم فدوى لله اليوم يخبل.
0: وردة أبو حسوني.
1: أنت فعلاً آشورية يا حبيبة قلبي.
0: حبيبة قلبي.
1: نرجع لموضوعنا. شوفي بان. أني هذا العراق بهمه بضيمه بكله ما أبدله بالكون كله. شوف طلعت سجع والله ما محضرتك.
0: أي حبيبتي.
1: أي أما هذا الخبر أنا خايفة كلش ومرعوبة، المناشدات ما يسمعوها، أخاف ذولاك يسمعون هذا الخبر ويطفرون باني شلون.
0: من ما ها أي أي أي
1: أني ذولا. بس أني شوفي شوفي إذا شميت وقولي لي إذا شميت خبر إنه رايحين قولي لي ليش حسجل وياكم أروح
0: حتى
1: أسوي شغلة وأرجع ما أقدر أقولها على الهواء.
0: وليش بسوي لي شغلة هنا أنا؟
1: يا ريت يا ريت. شوفي هذا العسكري بوجني الله يحفظه، يا ريت لو نسوي هذا الشيء هنا، يا ريت لو نحب بلدنا، يا ريت لو حب العراق اللي بقلبي يتوزع عليكم كلكم حبايبي الشباب في دول عنكم. لعد احنا امنا بيهم يعوفونا ويطفرون. تحياتي لابو الفضل في دول قلبه. شوفي حكي ايش قد حلو.
0: اي حبيبتي يعني بغض النظر البلد نشيله على جهه، يعني احنا مو مشكلتنا البلد، مشكلتنا ها. اللي بالبلد
1: اللي بلد ليش اعوف لهم اياه؟ ليش؟
0: لأنه
1: على قلبهم،
0: لأنه تكاثروا هواية.
1: ما عوف لهم إياه حقي، ما عوف لهم إياه.
0: يا ما تجين وياني حرام عليك.
1: إذا أنت العدو من حيساعدني أنت شيلين المقوم. لأن دولة مو مال مقوار، هذا المقوار شالوا أجدادنا.
0: الله
1: ذولا ما ينشال لهم مقوار، ينشال لهم غير شيء. مع احتراماتي للإذاعة وتقديري للي يسمعون.
0: نعم نعم يا روحي.
1: راح أقول لي خوش إذا راحوا على مود أسجل. ها ديري بالك أبو دلة يخابر ويسجل. ممنوع
0: ممنوع يبقى هنا. اي اعتقد ايضا ابو دله من المتشبثين بي يعني حتى وان كان موضوع مؤلم فنتشبث به. نعم
1: اي احنا خاف الشيطان يوزهم حبايبنا. ممنوع. واريد اسلم على لومي، انا ما سامع صوتها، اريد ادخلها عالمي الافتراضي.
0: لومي الغاليه من اجمل جميلات كركوك، مستمعه واخت وصديقه عزيزه على الاذاعه.
1: اسمع صوت
0: ان شاء الله تكون عالمي. بسلامه. نعم حبيبتي سحر الخفاجي نورت الدنيا، شكرا لكل هذا الجمال يا حبيبتي. الله يبارك بيك ودمتي عراقيه اصيله. شكرا يا عيني. والله العراق ما له علاقة كشوارع كبنى تحتية كعلم كنشيد وطني كوشائج تربطك بهذا البلد اللي البقعة اللي أنت بيهم أبدا مو هي المقصودة. المقصود من ادعى عراقيته براسك، من باع عليك وطنيات براسك، هذا اللي يجي يبيع عليك وطنيات وينهبك وينهب وطنه ووطنك أو يسيء لوطنك. ليش هو هسه اللي من عامة الناس اللي يمشي بالشارع ويغلط هذا ما دي يسيء لوطنه، يسيء لوطنه. شوفوا قبل شوية يعني بالبريك كنت أتصفح أحد السواح الإسبانيين في الأنبار، أحد الأخوة الأبطال من شرطة الأنبار كان يتكلم وياه بالإسباني، فاجئ حاوره بالإسباني لا بلا بلا بلا سكنتريرو بارنتريرو بس مو هيك يعني. المهم بس شقد حلو يعني، هذا يعني دي باوع له بإعجاب، كان الإسباني دي باوع له بإعجاب. مو أنت واحد تشوفه قاطة وترتيباته وهذه، ويا ويلك إذا حكيت وياه، البذاءة تقطر من لسانه، الكفر يقطر من لسانه، العنجهية الفارغة، ويسب العراق ويسب العراقيين ويسب حتى نفسه. المهم أكو ناس ما تتحمل تعيش في خضم هذه الهوسة كلها، وال يعني بعض الأمور الحقيقة ما أقدر أتعايش وياها، صعب. عموما منير الدليمي يقول منك أشتري راح أجيب بس فلوس ولفت كباب مال طريق. جيب لي لفة وياك خلي عليها سماق. لا هم يعني هم هناك ينطوا كل شيء يعني زين، بس الفلوس أوكي وراح تشتغل بخير وسلامة زين. طالب يقول الغالية صباح الورد والياسمين على أحلى برنامج الوية الطيبة بوجودك يا عيوني. علي من السويد صباح الخير، في ذاك الكون وماي العيون وقصر فرعون وأفران الصمون وقوات المعجون وكل اللي يزحفون والعاقل والمجنون وبدرية مرت حنون والفار والبزون واني الممنون، الممنون مو المنون. صباح الورد عليك يا علي. المحامي أحمد مكية بونجور،
2: أحلى صباح عليكم سبحان على جميع الكادر والمستمعين. استنادا إلى قانون بانجور صدر محضر تسليم واستلام أثبت فيه رسميا استلام المستمعين الأحبة لعهدة اليوم الجديد كاملة غير منقوصة خالية من أي أعباء سابقة ومعززة بضمانة الأمل وحسن التوكل. يلزم المستمعون باستثمار كافة أوقاتهم في صناعة الأثر والنجاح، ويحضر رهن العقل لأي مشوشات خارجية. تم المحضر أصولا وصباحكم عامر بالخير والتوفيق. تحيات المحامي أحمد مكي.
0: صباح العافية عليك والبركة إن شاء الله والموفقية في عملك إن شاء الله إلى قمة من أعلى بإذنه تعالى. نأخذ اتصال. مرحبا.
3: ألو.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: النص الراديو.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
3: شلون شيختنا العزيزة؟
0: ليش تصيح؟ يا هلا.
3: طبيعتي هاي صحيح.
0: يا عيني انت على عيني وراسي. من وياي؟
3: يسلمك. وياك هاشم الملكي.
0: والنعم. هلا بهاشم، هلا باهل ريال مدريد. شلونك؟
3: سلمك والله نحمد الله نشكره. شلونكم زين؟
0: اللهم لك الحمد. انت سايق كيه؟
3: نعم.
0: حلو. شلون هالكيه؟
3: اكبرون وياكم.
0: ها تعال يلا بس جيب الكية مالتك.
3: خاف تقطونا.
0: شو نسوي؟
3: تقطونا.
0: لا ما نقطك بعدين. انت هذا انت راح تبدي حياة جديدة وعندك شغلك يا عين.

0: كلامك على العين وعلى الرأس، يعني هو يجب اتخاذ هيك إجراءات من المرور نفسهم، يعني يفرضون فد قوانين تلزم الأخوة سواق الدليفري بيها، يعني تلزمهم بالانتظام. يعني مرتضى بعث لنا فويس. بونجور مرتضى.
1: قل لو تدري عينك هايش تصير لي، وكل نظرة بيها اليوم شفت المني.
0: الله.
1: روح وعيونك هاي والقلب يمك، يمشي سوا بشريان دمع على دمك. تحياتي لاختي العزيزة ستوان، تحياتي للمخرج وكل المتصلين بالطريق.
0: يا هلا مية هلا، شكرا يا مرتضى يا ذهب. عندنا اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شلونك يا غالية؟
0: هلا بالغالي ابو علي. لا
2: لا
0: محمود، اكو شيء محمود؟
2: لا
0: محمد،
2: انا طبعا ما بشارك وياك قليل.
0: اشكرك هاني. زين من وياي؟
2: محمد بن الدواره.
0: اي مو دا اقول لك محمد، شنو ما مشارك وياي قليل محمد؟ نسيت انت بسوبرمان. سوبرمان كنت اول او ثاني اتصال يعني.
2: صحيح صحيح.
0: اي فكل الهلا بيك. شلونك اخويا محمد؟
2: الله يسلمك، تحياتي لكم.
0: الله محييك. تروح
2: انا اروح وياكم.
0: اي

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: هلا والله، صباح الحب عليكم دائما ومساء أحب من راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتنا بسرعة. أسعد الحلفي يقول أكو مكان إلي لقبطت المنشأة أخذيني. مشي عليك العباس حتى لو أكو سلام الله على أبي الفضل العباس. والله إيه، لا أنت اطمن اطمن. نبراس كم مرة مخابر رشيد نبراس؟ كم مرة؟ 135 مرة. 135
1: مرة. صباح الخير ستبان،
0: صباح العافية.
1: ما أعرف أكوش مو يعني أكو مشكلة بالرقم الآسي. شوفي هاي الاتصالات يعني تقريبا بحدود الساعة يطلع هذا الرقم، لا يمكن الاتصال به حاليا.
0: نعم، مع أنه خبرونا هواية يا نبراس، فصباح الورد عليك ومو مشكلة. الشيء اللي ما يصير اليوم لازم يصير باكر. نبراس أسجل اسمك كأنه أنت ناوي على نية.

0: منتظر الكندي بعث لنا فويس. يا هلا.
1: طبعا صباح ستبان عليك وعلى الجميع. انا حاولت اتصل وما حصلتكم. ستاني من هسه احجز مقعد. انا سكن وين بصف السائق. السائق يتعب الزماني. انا صار اللي بسياقه 8 سنين يعني الي خبره.
0: خلص
1: شو نسوي؟ انت السائق وانا سكن تعبين. انت حولي بدالي. كان هاي مهمه اولى. المهمه الثانيه شنو اللي هي الي تابعه؟ انه احنا من اللملم. انا علي ادلج باللوكيشن اللي ستبان. هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان.
0: خوش.
1: والشغله الثالثه مال رجعه مستحيل اكو رجعه بعد يعني خلاص.
0: لا رجعه
1: قديمه. تحياتي لك.
0: تحياتي لك. وتلم منا الكروه واذا القي ربع ناقص انزلك بطني من الدرب.

0: يقول لم الكروة بوقها ونس. زين نبراس بالله شنو ناخذه لو لا؟
1: هو ظاهر ما تريدون تاخذوني متقصدين الشيء اللي ما يريد يصير اليوم يصير باكر. بالله قبطت وطلعته شلون الحكم بالسيارة؟
0: ليش لا؟ ليش لا؟ يعني كلش عادي ويصير ببلاش صح. هسه شو اسوي اني؟ زين حسوني سندي.
2: السلام عليكم.
0: شلون السلام؟
2: انا ياس خضور ان شاء الله صحه وعافيه. حسب حسابي انا لم الكروه.
0: شو كلكم تردون الكروه؟ أبو مصطفى صباح النور والسرور ستفان الجميلة صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. هلا والله يا غالي. منو بعد عندنا اتصال بس بسرعة. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباح الحب.
3: هلا حبيبي شلونك؟
0: علي لي صوتك. وردة؟
3: لا شلونك؟
0: منو؟
3: أني وهلي أخفى القمر
0: رورو. هلا وحبيبة قلبي شلونك أنت يا عمري؟
3: الحمد لله تمام قلبي.
0: صباح الجمال والدلال على أحلى البنات
3: حبيبي. أحلى صباح لعيونك.
0: رورو أني اسمك كتبته
3: حبيبي. هو أنا سمعت طلعة بالموضوع بس وين وشنو ما أدري يعني.
0: هاي شركة يابانية تجيك بالليل تاخذك أنت وغراضك اللي تحبين تاخذيها تنتقلين إلى مدينة جديدة ما حد يندلش بعد بيها. إذا كنتي مديونة ضايجة من أهلك أكو فت ضغوط عليك ما مستقرة حياتك وتبدين حياة جديدة ومن يجون أهلك والناس يسألون عليك الشرطة يقولون والله ما نعرف هيك ماكو هيك مواطنة عندنا.
3: كلك شن جديد وعن جديد الله حبيه
0: أبو. وفوقها يشغلوك وينطوك راتب.
3: يعني شو يعني توقعيها ما نقبل موعد؟
0: زين أنت تردين تنهزمين من شنو؟
3: والله هيش تغيير يعني ما من لا شيء بس التغيير حلو.
0: أصلاً حلو التغيير ها؟
3: أيوه والله كلش حلو.
0: والله ضروري
3: صايرين عليها
0: بس التغيير يحتاج قلب قوي.
3: أصلاً هو ما ظلت قلوب قلوبنا
0: أي والله أي والله وين القلوب بعد؟ كده بايزة كده بايزة. والله يسلم القلب القوي وإن شاء الله ما يكسر الشيء بالدنيا. يا حبيبتي نورتيني أحلى نسومة بالعالم. شكرا للطلة الحلوة يا حبيبة. هلا وحبيبتي. شفتوا تقولون النساء قلبها هيب. إلى محمد الموسوي صباح الخير عليك. أبو أموري أعتقد هذا الأخ أبو أمير.
1: صباح الورد.
0: هلا
1: والياسمين على حضرتك أم أمير بنت العم الغالية.
0: الله يبارك بيك.
1: وتحياتي للمخرج ومستمعيك من الألف للياء. طبعا كلش مشتاقين لكم وآسفين على انقطاع وتعرفين مشاغل الدنيا.
0: أي
1: والله وأنا شوية ما أقعد من الصبح ترى بس هسه بعد مجبورين دوام ومدارس. أي والله
0: صح.
1: تحياتي لكم. واليوم طبعا جاني موقف شفت موقف قدامي على أم وسويت دارمي وحصريا إليك الله شاهد يعني هذا حتى بعد ما منزله
0: زين.
1: اقول مثل امي قل لي شلون القى مثلها.
4: مثل امي قل شلون القى مثلها الدنيا كلها تروح فدوى رجلها.
0: الله
4: الدنيا كلها تروح
0: صح لسانك
4: فدوى رجلها
0: صح لسانك.
4: تحياتي لكم محمد الموسوي.
0: والنعم صباح الورد عليك والله يحفظ الوالده وصح لسانك الشاعر الجميل محمد الموسوي. ابو علي يقول كاف من البعد هجرك ترى دم وعيوني مو دمع تبكي ترى دم ذكرت اسمك وحس قلبي ترادم ضرب صدري وكسر ضلعين بي. صباحكم خير وبركة بركة الرحمن. أريد رقم الشركة اليابانية. بين متعوب مترادمة الأمور عندك.

0: بالمناسبه ابو علي بعدني ما ماخذ هذه التصبيحه وهو رايد رقم الشركه يعني، فهو اللي افتتح هذا الموضوع. اذن سليم الجعفري، صباح الورد.
1: صباح الخير عليكم شكبان، صباح الخير على المخرج وسام ماجد، صباح الخير على مستمعي اذاعه رشيد برنامج بانجور. هذا البرنامج الراقي اللي له مستمعين ذواقين، لانه انتو اصل الذوق. شكبان، مناشده الى اداره الاذاعه، نريد البث المباشر يرجع، ونريد الستلايت ببث، لانه الستلايت ماكو عليه، بالاضافه الى التطبيق واقف. يعني هاي ثلاث شغلات، البث المباشر ماكو، ستلايت ماكو، تطبيق ماكو. مو اقول على طول بس مرات يعني يوقف التطبيق. فانقذوا مستمعيكم يا كادر اذاعه الرشيد وادارتها. تحياتي لك تتبعن، مستمعكم سليم الجعفري.
0: تحياتي لك يا ابو سيوفي. او التطبيق شغال طبيعي ويجنن، وكواليتي كلش. حتى اسمعوا، اسمعوا ف ب

0: يا عيني عليكم يا حبايبي.
1: زين الله عليكم، خلي أخلص المسيجات لأن حينتهي الوقت وتزعلون علي من ما أقراها. مصطفى أبو محمد، صباح الخير ستبان، اللهم اجعله صباح خير على جميع المستمعين ويكفيكم الشر ويكفيك إن شاء الله. ألف تحية إلك يا أخوي. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، على طار الدليفري يجيك طاير، عبالك شاي الجريح وإذا تدعمه أو يدعمك تبتلي. تحياتي علي الزبيدي، والله الله يحفظكم ويحفظهم يا عيني. زكريا، صباح الكناري اللي غرد، صباح أحلى برنامج بانجورو، أحلى بان والمخرج والمستمعين، وأحلى مستمعين كافة. البارحة ذبينا سمكة للبزونة لأن قالوا على أساس بيها لا اسم الله لا زيكو، إن شاء الله ماكو هيجي شيء. هاي التصريحات مال دجلة وإنه مخلفات مرضى الإيدز والهذي إنه ترمى في النهر، يعني هاي وزارة الصحة نفت هذا الموضوع. زين تعرفون ليش نفت؟ نفت هي واثقة، هي مو هذه، لأنه هذه إذا فيما لو ثبت من منظمة الصحة العالمية على الأقل، لأنه كنت اتفاقيات دولية وغيرها أحبابي، أو من اليونسكو أو من أي مكان ثاني، فهذه كارثة كبرى تقع على الوزارة. ماكو يجي شيء، انتظروا خلي الخبزة تستوي ونعرف شنو يعني راسنا من رجلينا. زين مو أي واحد عطس عطسة وقلنا لا يرحمكم الله، الله لا يرحم كل من يثير الفتنة، يثير الضغينة، يقلق المواطن أو يرهب قلبه. في دول قلبكم. الله لو ترهم وتندار تشاول كفلها يا يمه، دير عليك عافيتي كلها. الله الخالدي أخونا الغالي، الله يحفظ الوالدة يا ربي. الغالي أيضا حسين الشيباني يقول طقيت ضحك وعلي. إن شاء الله دائما تضحك. من وين وصلنا؟ أبو دلة، أبو دلة بعثنا فويس، يلا بسرعة.
2: شقد شفت بحياتي مو مثلك يا غالي، عجيب أطباك البيك يلمحير سؤالي، عشت وياي فدروح حضنتك رغم الجروح، يا عراق تريد تروح تالي شلون تروح تالي، ست سحر منعوف العراق هم يروحون احنا ما نروح. ان شاء الله تحياتنا للستبان والاستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتي لجميع اخوكم احمد ابو دلة.
1: والله وعاش الصوت ودايم العراق بيكم يا اصلاء، وحياك الله أبو دلة. أم كرم تقول صباح الورد والياسمين، صباحك عنبر. أريد بس أبو سحر المدرس، صباح الخير والعافية، ينطيك ألف صحة وعافية. منو بعد كاتب كتابة حتى بعدين؟ فارس، مرحبا ستبان، ترى كلام سليم الجعفري صحيح، ترى مع تحياتي لكم. يعني تحياتي لك يا فارس. صحيح غلط، ما بدت بالموضوع قطعا، فننتظر. يعني الإعلام هيك علمنا، أنا ما أعرف كمتلقين حضراتكم، أكيد لكم يعني لكم قناعاتكم أنتوا يعني، بس إحنا تعلمنا بالإعلام من نسمع فت خبر من أكفت جدحة ننتظرها إما تلهلب أو تطفى، يعني لما يستقر الأمر حتى نطلع

0: صح
1: بدو راحت
0: العافية.
1: لك، اخذوني وياكم وخلصوني من المطلقات، لان شعلا الغالي مالتنا للمحامين. تحياتي لك وللكادر ولكل المستمعين. اخذوني اخذوني، والما عندك اروع عما ندفع كروتك.
0: والنعم منك والله. زين، عباس الحمداني بعث لنا فويس.
2: السلام عليكم خيت الغالي استبان، عباس الحمداني.
0: هلا
2: والله، انا عبالي اغير بس ما سمعت انت انا، والله ما اروح ست، انا اعتذر. خليني هنا بالعراق مثل الجبر، من بطن امي للقبر. انت هناك تاخذينه وتقلبين عليه، لا شاهد نقوم نتحصر على هذه الايام. ابقى مكان احسن، احجار مكانها ثقيله. تحياتي للجميع، عباس الحمداني.
3: ليش يجي عم عباس؟
0: أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويز.
4: صباح الخير ست الغالية وعلى سيد المخرج، على الجميع، ربي يحفظكم. سسو أرح مع لواديش.
0: نعم.
4: المحبس لو الحلقة تنلبس ينلبس بصابع الإيد لو أصابع الرجلينات. رحمات على لواديش. لو أنا الباحة بشارع فلسطين وديت العلوية عندها مراجعة،
0: أي
4: من الدكتور شفت واحدة لابسة محبس
0: الرجلينات.

0: عافية وهنا إن شاء الله أستاذ مصطفى الورد. أبو وفاء بعث لنا فويس بس نحاول نختصر.
1: صباح الخير وبانجور بونجور غوتن مورغن بالألماني. أود أن أتكلم عن موضوع مو عن مسألة الدولار ولكن عن تداعيات إلها. يعني إحنا مواطنين جيدين التزمنا بحكيكم السيد رئيس الوزراء السابق محمد شاه قال الدينار راح تكون وضعه أفضل من الدولار. الناس طبعا سمعت حكيكم قالوا هذا رئيس وزراء فودعوا فلوسهم بالمصرف. أنا من الناس عندي مبلغ مثل حالي حال أي مواطن آخر. إيش ينطونا على 10 ملايين ينطون بالسنة 350 ألف يعني بالمية تعتبر 3.5% ثم مبلغ قليل. ولكن إحنا كلتنا يعني يمكن بينا الله أعلم مليون أقل أكثر الناس اللي مودع بالمصارف بالدينار العراقي ضررنا بنفس نسبة 15% تقريبا. فيفترض تعوضونا هذا حقنا.
0: نعم نعم يعني تحياتي إليك أبو وفاء. فارس يقول لا والله كلامك صحيح بس أنا من زمان ترى ينقطع بس مو من هالسولي هذا. أنا جدا آسفة أنا ما جاوبت على هو كان يقصد انقطاع البث على الابليكيشن وما اعرف شنو الساتلايت. انا جدا اسفه اخويا فارس من المانيا عبالي على مساله دجله وتصريح وزاره الصحه وما اعرف شنو هذه. فلا اوكي مرات الانترنت يعني فيتلكأ النت ممكن فيصير تلكؤ بالارسال مو مشكله. نبراس بعث لنا فويس. نبراس
2: داحسب بالفلوس والله العظيم جديات مشقة فمفتوح الباب وانا لازم هاي الحديدة هيكي وداحسب بالفلوس ومنطلق وكان تطير الفلوس كلها من يدي.
0: صدق؟ لا
2: طبعا ما تيجي الموقف السايق رئيسا طبق على صفحة والعبرية كلهم نزلوا ويلمون الفلوس.
0: يا الله شنو هاي ما يسويها بس الملياردير. نبراس ضروري تجي ويانا انت. فلاح من ألمانيا. آخر شيء يعني بس المطلع.
3: عفوا ستبان طبعا هذا الموضوع البارحتي مكتب وذهاب إلى هذا يعني يأخذوكم إلى الجزيرة.
0: نعم.
3: طبعا هنا أنا موجود إحنا عندنا مكاتب صراحة إذا حالة النفسية تعبانة أو قلق أو عنده مشاكل وهذا هو المكتب مختص بهذا الشيء صراحة يأخذه إذا ما عنده يعني مبلغ يأخذه هو الدولة تأخذه يقعدوا شهر شهرين جزيرة أو أي مكان هو يحبه ينطوا مكانات مخصصة وهو يروح يرتاح نفسيا ويرجع ورا ما يرتاح نفسيا وحالته النفسية تصير زينة يرجع. هذا إلى حق كل سنة مرتين يروح يعني يقدم على الانتراك هذا الفترة يعني العقد وهي الشركة يعني المكتب الخاص ينطوا المكانات المحددة ويأخذوا ويغير جو يرتاح
0: نعم
3: يعيش حياته ثانية بعدين يرجع لهنا يريد يغير جو يطول مثلا أم يقدر يمدد أو حاب يرجع العمل العادي الطبيعي يقدر يرجع ماكو أي مشكلة عندهم.
0: تمام كلش تمام. يعني نفس العدنة والعدنا بختهم بالوقت خلاص كان حكيت بس الحكي ضايع بدجلة. حبايبي غير مكانك اللي ما يقدرك غير مكانك اللي ما ينطيك وزنك وثقلك واحترامك لنفسك أو أن يمس كرامتك. غير الناس اللي مستسهلتك وتقول انت مضمون. غير الدنيا اللي ظلمت عليك. باوع للأفق اكو نور بنهاية النفق. اركض له بسرعة قبل ما يفوت العمر. لا تتشبث بأشياء واضحة قدامك انه هي مرخية ايديها. مكان عمل شخص شريك صديق أسرة أي شيء ما يعطيك قيمتك لحق على نفسك ولكن بالحسنة. وأسأل الله أن تكونون بخير وسلامة وننطي

فرص لبعض أحبابي، ما يخالف ننطي فرص بعد، ننطي إلى حد أنه نشوف لا قد كاد يقتلني بك التمثال. أوكي، فكسر التمثال واصعد الباص وانطلق، الله خالق لك دنيا كاملة تنتظرك. شكرا لكل هذه الدنيا الحلوة وياكم. باكر أحلى من اليوم، تحيات بانو وسام على راديو الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني
0: بعد شويه. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقبالي وفدي شركتي توتال الزيدي وأكاديمية استثمار الغاز المصاحب، القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. العدلة تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضي. النزاهة، تحريات كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة، سعر بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب شجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق، أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة.
0: من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديه

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني 91.5.

مستقبله وفد شركتي توتال وفيليبس الزيد يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهة القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طبعا تحية لكل مستمعينا اللي دا تابعونا هسه دا خلينا نقول أسامينا أول شيء طبعا نسيت أكيد بقاكم بالتقديم عبير بياتي وياي اليوم بالإخراج من حظي الحلو إنه صار يومين وسام ماجد وياي بإخراج حلقة برنامج درس شاغر. أكيد تحية للجميع. خلونا نبلش بحلقة اليوم مباشرة. تحية للي يتابعونا ويشاهدونا على بثنا مباشر بصفحتنا على التيك توك. وين الموضوع دقيقة؟ أوكي لا اطلع لنا شوي مو هواي وسام شوية فاصل مو هواي

إذا مستمعينا يلا خلونا نبدأ بموضوع حلقتنا اليوم. شوية سؤال يقول لو أنت مثلاً يعني إحنا كل بكل مو مثل ما يعني شوفوا المجتمع الخارجي أو المجتمع العام عموماً عندنا مرؤوس علينا اللي نعرفه اللي هي الحكومة ممكن تكون فتطي قرارات حسب كل وحدة ويعني كل خلينا نقول مثلاً كل وزارة كل مؤسسة واختصاصها وبالتالي ينطونا يعني فد خلينا نقول عليه قرار فد شيء لازم إحنا نلتزم به أو فد يعني نرجع من مسؤولية الخارج ندخل البيت للبيت هماتين تقول أكو رجال الكبير بالعمر اللي هو مثلا خلينا نقول الأب هو مسؤول عن العائلة فبالتالي مرات ينطي أو قوانين معينة ولازم كل العائلة تمشي بيها. الأخ الكبير نفس الحالة منه اللي موجود هو الكبير بالعائلة يمشي بقرار. مرات احنا كالاشخاص اللي خلينا نقول مو كبار بالعائله فبالتالي اكو فت قوانين تعجبنا نخليها بالعائله ونقولهم يا بلتزموا بكذا قانون لانه دايما يعني ماشي ويا مزاجنا. فاهمين شنو قصدي؟ يعني مو كل قوانين البيت تجي على مزاجنا. في بعض الاحيان كلمه وين رايح تعال لازم انت بالتسعة بالبيت مثلا او بالعشرة بالبيت. قوانين معينه انه انت لك مثلا طلعه او تطلع بيها ممكن تكون يوم بالشهر يوم بالاسبوع يوم يعني فاهميني هاي ما تجي على مزاجنا. فبالتالي بعض الأحيان إحنا هيك بيننا وبين نفسنا نقول يا ريت لو إحنا مسؤولين عن البيت ونعطي قرارات. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي إنه هو بيته شنو القرار اللي هو عاجبه إنه هذا القرار يمشي على كل البيت بس لا الظروف تسمح ولا ممكن يكون موجود الأكبر أو هو يعني أشياء أوكي أكو ظروف ممكن تكون ما تسمح بهذا القانون أو بالشي اللي أنت تريده حسب مزاجك. فهذا سؤالي اليوم كل واحد يتصل بيه. شوفوا قد حكيت حتى بعد ما أحكي كل واحد يتصل بيه يقول لي شنو القرار اللي هو عاجبه يخليه بالبيت أوكي يعني مو خلني نقول إنه هو مجبر إنه ما يخليه لا بس يعني أكو أشياء تحكم إنه يقول لك لا والله ما أقدر أمشي هذا القانون بالبيت. أرقامنا 07802111115 و07802116117 آسيسيل 07702114115.

0: يلا عندنا اتصال اول ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: العافية والنور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: اهلا يا محمد.
1: شلون استعبير؟
0: الحمد لله محمد تمام.
1: الله
0: يخليك. يلا محمد تقول لي شنو القانون اللي انت عجبك تخليه بالبيت بس يعني ظروف مادة تسمح.
1: قانون بالبيت.
0: اه محمد يعني انت اول اتصال وما سامع لا الموضوع.
1: يا
0: بس قول لي اول اتصال. ها؟
1: عبوه والله ما اكبس على الفتلايف.
0: يا قلبي يا عيني يا عمري 50,000 مرة قلت تطبيق تنزلوه تسمع. انت راح تقول لي الموبايل اني ما اقدر استخدمه. ممكن بالبيت احد ينزل لك التطبيق وتسمع. فاهمني شلون نزلوا لك التردد مال التلفزيون؟
1: تطبيق الرشيد اكتب.
0: ايه تطبيق راديو الرشيد وتقدر تسمع كل برامجنا على مودك. بالله هسه لو طالع برد احنا طالعين هسه تغطيه خلينا نفرض الدنيا محترقه ومقلوبه وانت خابرت وقلت شنو الموضوع. شو تسوي لك؟ يلا محمد الموضوع يقول اليوم لو انت كنت يعني اكو اشياء او قوانين احنا نحب نخليها بالبيت بس مرات يا اما اكو احد اكبر من عندنا اوكي او يا اما تشوفه انه ما توالم الكل فبالتالي تسكت يعني بس انت فشي تتمنى انه يصير بالبيت قرار او قانون معين خاص بالبيت بعائلتك فشنو هو القانون اللي راح تخليه يعني اللي ببالك تخليه؟
1: قانون مالي.
0: شلون يعني؟ اي شلون بخص يعني شنو شو يسموها هذه فحوى القانون يعني شنو راح يكون
1: يعني
0: القانون
1: خزينة يمي
0: ها
1: موازنة يمي
0: ها انت داخل

0: على طمع. اوكي
1: اي انا حدد الموازنه ايش قد لهم وايش قد مالهم وايش قد ياخذون.
0: هسه ومنو اللي يحدد؟ الوالده ها؟
1: لا
0: عندها مو تعرف ابنها يا محمد، هي مشكله فليان
1: تعرف اكو ناس تستقبل مولعه.
0: زين، فانت تتمنى تكون الموازنه يمك مال البيت.
1: اي هاي بحيث شنو؟ بحيث ما اقدر انطي فلوس.
0: اي
1: ما حد يقول لي اعطيني فلوس.
0: اوكي
1: يعني قبل يوم الحجه قالت اعطيني فلوس كماشين، قالت مال كهرباء. بوعدتي كان لك اعطي فلوس مال كهرباء.
0: يعني لو كان بيدك الامر كان انت اوكي يمك الفلوس، بس لو بيدك الامر كان قلت لها لا ماكو داعي، او مثلا تتصرف غير تصرف، بس والدتك فما تقدر تحكي.
1: لا ماكو، حتى من اشوف فلوس بيدي ما اخذها، انا الفلوس مالت من جيبه.
0: اوكي
1: الموازنه ليش تاخذ الفلوس؟
0: طيب انا كلش اشكرك.
1: حلوه طبعا صراحه.
0: تمام، انا كلش اشكرك محمد، نورتني. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. كرهت قناه الرشيد. ماشي، الو، اقول لعاد راح نعزل من ورانا. الو مرحبا،
2: شلونكم عيني؟
0: اهلا مرحب، هلا والله.
2: عبالي اول اتصال بس محمد شيد قدامي
0: سبقك. اي
2: والله سبقني.
0: شلونك؟
2: والله بخير الحمد لله،
0: نورتنا.
2: الله يسلمك. اول شيء احنا ما عندنا قانون بالبيت. تدري ليش؟
0: ايه،
2: لان احنا عباره عن ديمقراطيه، كل واحد يطلع ايه وتتناقش الامور.
0: بس الراي هذا من تنطوه انتو، منو اللي يعني دائما يمشي رايه فهو صاحب القرار صراحه، ما لها علاقه هاي.
2: لا لا دخل فتح لنا خدمتك.
0: اي
2: بيت اهلي مثل من اروح؟ مثل امي وبلال ومهند حياتنا لهم، هم اصحاب القرار. انا ايه؟ باعتبار قاعد وحدي يعني اجي منتدب عليهم.
0: زين،
2: اي فاي شيء اي هذا مثلا نتناقش بيه، واللي عليه تصويت، اللي يصير عليه تصويت يمشي القرار.
0: اوكي،
2: فالقرار حضر النص الثاني من الاقارب، لكن النص الاول محظور عادي، يعني هاي تلقائيه.
0: يعني من النص الثاني شنو تطلقون؟ النص الثاني نعرفه زواج.
2: لا، النص الثاني من الاقارب، مو هم نص هسه محظورين.
0: اي
2: بقى النص الثاني هذا احضره فد مره حتى يصيرون كلهم هماتين. أيه. بالهوى سوا.
0: زين،
2: اي على شنو مبقيهم بس غيبه ونميمه وقالوا قلت وفتانه؟
0: يعني انت لو صاحب قرار كان بلغت الكل انه خلص الكل تحضر النص الثاني من العائله اللي بعدهم داخل دائره العائله.
2: اها انا بالنسبه لي مبلغ بذاك النص، يعني من طرقي. أيه. 5+1 من طرقي.
0: زين،
2: اي مصوتين علي وماشي القرار.
0: اي
2: بعد هذا النص البقى يعني والله حضر و شايف هاي اذا مرات يطلع بالاصدقاء قد تعرفهم، ها حتى هاي الغيه.
0: اوكي، عدم المشاهده مره ثانيه.
2: عدم المشاهده مره اخرى. طيب، نقول لهم خابرك فيما بعد.
0: طيب انا كلش اشكرك، نورتني عيوني، كلش اعتذر، بس والله انا شوفه من اكون انفلونزا ما اقرا التعليقات، لانه اعرف يعني بالانفلونزا شايفين هاي تصير روحكم خشمكم، فأخاف يطلع مني جواب تجاه أحد أو كذا، فلهذا. لكن مع احترامي وتقديري للكل، كل التحية للصديق العزيز والزميل وعشرة سنين عشرة بابل وإذاعات بابل، أكيد تحية للمبدع عرفان العبدون. يعني كلش فرحت بالمسج مالتك، وكلش سعيدة أنه أنت دا تشوفني حاليا، وأتمنى لك كل التوفيق يا رب. أنا هم مرات أسمع شوية.

0: يعني اقصى شيء ب 12.
1: من يقبل بهذا؟ لا تنصر اصر عليك ثوره وتنطرد من البيت، انت ابو البيت تنطرد من البيت وداعي.
0: هاي المشكله تعبير يعني شنو الثلاثه اللي بالثنتين باليوم والنوبه لك اكل والنوبه
1: يعني مو يعني. انت طلبك هسه كلش ما يوالم يعني حاليا ما تقول لي ب 12 انه لازم كلهم نايمين، وهذه يعني قليل ونادر جدا انه ممكن يسمعون كلام.
0: يعني مو وقت اشوفه كل زين يعني
1: كل زين طبعا. اتذكر كنا قبل يعني هي نهايه التلفزيون، هاي الوشه تطلع انتهت سهرتنا، طلعت الوشه طفينا التلفزيون طفينا الضوء ونمنا خلاص انتهى يومنا. بعد
0: حتى واحد من يقعد الصبح مرتاح شبعان نوم
1: صحيح،
0: مو هسه يقعد المدرسه يركض ركض، يقعد الشغله يركض ركض، بينما واحد ينام من الوقت مرتاح.
1: طيب اوكي، اذا انت لو كان بيدك انه تخلي قرار بس تشوف الوضع ما ملائم، انت بيدك القرارات اكيد. نعم. انت رب الاسره، بس اكو قرار تشوفه ما يعني مستحيل راح يوالم الكل. أيه. فبالتالي انه علي من تعب نفسك وصار في حروف وتحكي هواي.
0: اكيد اكيد يقول لك احنا من احصاني.
1: طيب تحياتي لك، انا كلش اشكر اتصالك عيوني، تحياتي لك، باي باي. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتنا لاختنا الغاليه اخت عبير، مخرجكم مستمعين الغانين.
1: شكرا عيوني، مية هلا. من وياي؟
2: الله يخليك يا حسين من النجف طبعا.
1: اهلا يا حسين، نورت.
2: الله يخليك يا سمير طبعا، نور نورك.
1: شكرا.
2: شوفي هو احلى قرار واحد اليوم يتخذه ماكو، انه اليوم
1: انه شنو؟ الو الو الو حسين، قطع الاتصال ويا حسين. يلا ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا مره ثانيه. ارقامنا اللي تطلبوها راح اقولها، واللي يقول انه مشغول فاكيد مشغول، انت تخبروا على اذاعه يعني، فتحملونا وتصلوا دائما. ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770114115. ما ادري قلتها صح ما ادري.

0: البنات. المستمعين اكيد بعدنا متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو الو
1: يا رب. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: طبعا ما اعرف موضوع الحلقه هسه. صايت بالسياره واتصلت قبل.
0: تمام. من وياي الاسم الكريم؟
1: مثنى.
0: مثنى. اهلا وسهلا يا مثنى. مثنى بعض الاحيان احنا نعم. اكو فت قرارات تعجبنا انه احنا نخليها على كل العائله بالبيت يعني اوكي. بس أي. نشوف انه هذا القرار ايش قد ما راح نحكي بيه ما راح يعني ما راح يمشون بيه صعب. فشنو القرار اللي ببالك انت تقول اني والله لو بيتي اخليه واخلي الكل يمشي بيه بالبيت؟
1: هو اني قرار بالنسبه لي اللي مساعدني اني
0: نعم
1: يعني من نام يكون يعني صوت الهوسه من يفتحون الباب حيل هي هاي النقطة ما يلتزمون بيها.
0: زين شنو القرار اللي تخليه مثلا بساعة انه انت تكون نايم مثلا شنو شي يسوون؟ ينامونهم مهم لازم شنو؟ يطلعون من
1: البيت؟ لا حد يقعدني لا حد يقعدني لو مهما يسوون.
0: اوكي. فكرت تنطيهم هذا القرار وما مشوا بيه؟
1: وايد وايد اقول لك قاعد يعاني من هذا الشيء.
0: جماعة ابوك نايم وقلت ابوك نايم. طيب أنا كلش أشكرك مثنى تحياتي لك.
1: شكرا
0: لعيوني. مع ألف سلامة. باي باي. يلا اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو. مساء الخير.
0: مساء الورد. أهلا.
2: طب مساء الخير مرة ثانية. أنا أسقط.
0: لا عادي عيوني ولا يهمك. يلا قل لي شنو القرار اللي أنت حابه لو كان الأمر بيدك تخليه بالعائلة وتقول هذا القرار لازم الكل يمشي بيه؟
2: والله شوفي احلى قرار اليوم هو يعني ان الموضوع يصير للعائله فقط. يعني مثلا اليوم شوفي بعض الحديث يشارك في بعض الأقل.
0: نعم
2: انه لا اليوم اخلي بس العائله فقط يعني زين. ما اشارك بواحد
0: زين.
2: نعم
0: فيعني اوكي يعني انت مثلا هذا القرار في يوم من الايام انت اخذته لو شنو لو بعدك بس فكر بيه.
2: لا يعني لا مو يعني انت اذا قولي لي اذا اكو قرار تحب تخليه فانا هذا القرار اللي احب اخليه انه الامور اللي يصير داخل تبقى داخل لحد يعني يشارك بها العائله او الاقارب.
0: شلون ما يعني. تقدر تسيطر على الوضع؟ لا سيطر على اللسان ما سيطر على اليد لان الايد بها جروبات والجروبات على الواتساب يعني من المستحيل. اعذرني والله هذا
2: واتساب وتليجرام
0: اي مش اقول لك يعني المشكله انه ما تقدر تسيطر على الوضعيه مال انه انت الاشياء اللي تصير بالبيت او المشاكل سوري الله يبعدكم عن المشاكل او التتشات المعينه تصير بالعائله ما تطلع برا. لا اسفة والله
2: مشكلة ما اصير
0: تسكت تشبير يشتغل عندك الصغير رأسه الصغير لسه بالتليفون وصور وديس شايفهم انت جاي يسوون بالسوشيال ميديا معود ما ترهم يعني
2: بس مباشر قبض يعني طيب. ما ترهم بعد.
0: أنا كلش أشكر اتصالك حسين نورتنا عزيزي. شكرا مع ألف سلامة. باي باي. ميت هلا. يلا

0: وانا مسيطره. يلا عندنا اتصال. الو.
1: هلا مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
1: هلا عبير، تحياتي لي، تحيات المخرج.
0: هلا عيوني، مية هلا.
1: الله يسلمك، الله يخليك. طبعا ما بيشغل العافيه.
0: الله يسلمك. شوف
1: ما ادري ايش الفلاون سوى واحد حلو.
0: شفت يا معود السكات من بالتعليقات، هذول ذكاء اصطناعي. شو تقول انت؟
1: لا هو حتى ذكاء اصطناعي ما يطلع بيجي جمال
0: يعني. يا يابا يا يابا، شكرا شكرا شكرا. يلا وسام احكي لي.
1: انا همي انا عاني من نفس يعني من هاي الحال، انه بدينا مو متاخرين ويقعدون هم متاخرين.
0: اي
1: بينما انا بالعشرة بالدعش انام لين ما عندي شغل او كذا هيك شيء.
0: اي
1: متعود على هالروتين
0: زين.
1: فحتى من اقعد الصبح للدوام اروح، انه من اقعد السبعة مثلا عادي نشيط وشبعان نوم وكلش يعني، واحس يومي يعني عندي يوم طويل واكمل به هواي اشغال، مو مثل مثلا عندي اخواني بالبيت لا يقعدون 12
0: زين،
1: ويعني احس كل شيء مقلوب عندهم ما اعرف شلون هيك. فانا ما احب هذا النمط مالتهم، اريد يكون يمشون على قانوني يا ريت.
0: ودائما طبعا ما يفيد ولا ما يفيد
1: ابد نهائي.
0: مو قلت انا مستحيل موضوع انه يمشي على قبل وينام الساعه 12، لا لا
1: مو. انا اقول لك الموبايل والانترنت والتلفزيون قبل مثل ما ذكرتي، التلفزيون فلان ساعه يعزل بعد ما اخذ وسيله،
0: ماكو وسيله له. اي صح.
1: اكو شغلات يعني ايش اسمها كانت بسيطه قبل، اذا كان راديو مثلا عنده مسجل يعني مو مثل هسه.
0: طيب انا كلش اشكرك، نورتني وسام، شكرا لعيوني، باي باي، مع الف سلامه. يلا الو
2: الو
0: الو.
2: الله يساعدك.
0: اهلا نعيم، شلونك؟
2: شلونك، شو اخبارك؟ عافيتي تمورك
0: ماشي.
2: من وياك المخرج عمار كامل؟
0: لا ما هو عمار، خلصانه منه صار يومين الحمد لله.
2: من هو؟
0: احمد مثنى.
2: احمد مثنى. انا ما اقدر اجاوبك على سؤالي، انا ما انا اريد على قولتنا اريد ابشرك يعني بشاره حلوه.
0: يلا يا الله. يا الله يا الله.
2: الحمد لله والشكر طلعت النتيجه مال زوجتي.
0: اي
2: نزلت النسبه من 170 الى 3% السرطان.
0: الحمد لله.
2: اي
0: اي حلو هذا الخبر والله، فرحتني امانه.
2: والله من الصبح جاي خابر بان يعني اتصل عليها، بس كنت مشغول، كان عندنا شغل هواي كذا، قلت خلنا اول وحده يعني ابشرها
0: عيوني.
2: بس اكيد هسه هي موجوده عندكم بالاذاعه، بس ما اعرف موجوده راحت ما ادري.
0: لا يعني ما موجوده بان راحت. لا لا عاد خطيه المره، مو من 6:30 تبقى ويانا ما حد يرضاها. لا بس فرحتنا بالخبر يعني. الحمد لله على سلامتها. ان شاء الله ان شاء الله سوري خطاكم يعني الشر ان شاء الله.
2: اي والله بعد لها جرعتين والدكتور قال راح نعطيك استراحه يعني
0: نعم
2: لمده 3 شهور. يعني ورا 3 شهور قالها بشهر الواحد هم نسوي لك هذا البيدس، كان على قولتكم احنا نسميه السيتي ونشوف الوضعيه، اذا نفس الشهر العاشر السرطان باقي يعني متحجم
0: نعم
2: فراح نعطيك اخف كيمياو عندي. بس قالها انا كنت ما متوقع هذا الشيء
0: الحمد
2: يعني
0: لله
2: يعني فراو سلمان قال انا كنت يعني متوقع للأسوأ.
0: عينه بارده بس نسبه حلوه ويعني السرعه
2: اي والله يعني يعني هو كلش يعني شلون يقول لي انا قلت كلش فرحان يعني انا شت ما متوقع هاي النتيجه متوقع
0: يلا
2: للأسوأ
0: الحمد
2: يعني.
0: لله الحمد لله ان شاء الله يا ربي هاي فرحتكم تتم على خير وفرح الموينعين. أيوة صحه وسلامه
2: فضل رب العالمين، فضل رب العالمين ودعواتكم دعوات يعني المستمعين، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: شكرا عيوني
2: ونقول لكم في مال الله
0: عيوني. شكرا سلامي اكيد
2: ان شاء الله،
0: سلامي لام الاولاد والحمد لله على سلامتها مره ثانيه. شكرا نعيم
2: الله يسلمك يا شعب، مع السلامه.
0: تحياتي لك عزيزي، ميت هلا.

0: يلا بعدنا متواصلين اتصال اخر. الو مرحبا.
1: مرحبا ايوان، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا ايوان؟
0: الله يسلمك. الحمد لله سالم.
1: الله يخليك. سؤال اسئلك ممكن؟
0: يلا تفضل. اعرف
1: بدول قلب الزاد فضلك. انت اليوم منشوره؟
0: اي
1: تمام ايوان، يا رب يوفقك ويحفظك ويستر عليك ويستر على قناه الرشيد.
0: شكرا، تحياتي لك.
1: بدول قلبك اكو مقولة عادة انطيتيها تحتفظين بيها؟
0: انت مخبر اذاعة، تدري بنفسك لو لا؟
1: اعرف اعرف، متابع اللايف اكثر من يعني اكثر من شهر.
0: مو طريقة الحوار مالتك مثل يعني ما تبين انه انت مخابر اذاعة والناس دا تشوف وعالم وكذا، يعني هاي قديمة كلش، يعني فاهمني شنو قصدي؟ ممكن اقول لك اياها واحتفظي بيها. عموما تفضل. يا
1: لا يعني حسيتي يعني بينتي يعني شخص غلط يعني لو شنو؟ ما فهمتي.
0: احنا عندنا برنامج، والبرنامج ناس دا تشوفه يا عزيز،
1: شنو القديم؟
0: وعندنا موضوع، وعندنا موضوع للنقاش، فانت مخابر حتى انت تقول لي انت فلاونزة. الله يخليك، صدق يعني.
1: اي والله لان طريقة كلام اليوم ما اعرف شلونها، ف يعني الظاهرة يعني ما اعرف، هذا اللي يخاف عليكم، هذا اللي يسأل، هذا اللي يتابعكم هيك تجازوا.
0: المهم
1: ربي يحفظكم ويستر عليكم.
0: شكرا.
1: هلا.
0: لا زعل.

إذا المستمعين أكيد تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلونا نكرر مرة الموضوع. حسن هسه من مريضة، ليش ما تسدين البيت؟ هذا شغلي، هذا واجبي، هذا شيء يعني لازم مريضة مو مريضة إنه أنا أجي وأقدم. هذا مو قاعدة ببيتي ومرتاحة ومتونسة ولابسة لك البجامة ودافتح بث مباشر. يا قلبي هذه إذاعة، إذاعة حاولوا تفرقون، تمام؟ لا خلص شو ردي يصير يعني، فحاولوا تفرقون رجاء، الله يخليكم، فرقوا بين البثوث اللي تشوفوها اللي ممكن تكون هي تحت المستوى، وبين البث اللي تشوفه حاليا هو برنامج إذاعي، إذاعي حاليا دي يسمعونا عبر الستلايت، حاليا دي يسمعونا خارج العراق، حاليا دي يسمعونا بالسيارات، والبرنامج مدته ساعة فقط وهو ترفيهي، برنامج إذاعي ترفيهي. ما تعرف شنو معنى هاي الجملة؟ اكتبها بالشات جي بي تي، بدل ما تسأل أسئلة تافهة تقدر تسأله شنو برنامج إذاعي ترفيهي، بتعرف شنو قصد نبي، يعني إذا صعب عليك الفهم. يلا خلونا أكرر سؤالي لكم اليوم. السؤال يقول: بما أنه إحنا كل شهواية نحب نعترض على كل القوانين اللي ممكن تصدر، إذا كانت مثل ما قلت عندنا مرؤوس عام اللي هو الحكومة، وكل حكومة لها مؤسسة، وهاي المؤسسة هي مسؤولة عن وضع قرارات وقوانين، وإحنا بذاتنا نفسنا من نسمع هذا القرار أو هذا القانون يعني مرات أنه نرفضه ما نقبل عليه وغيرها. مثل ما أكو هذه، أكو أيضا داخل البيت شخص يكون مسؤول عن القوانين والقرارات اللي توضع داخل البيت، طلعتك، طبتك، وقت النوم، وقت الأكل، وقت اللي خلينا نقول عليها الترفيه وغيرها. هذه تقدر أنه أنت يعني تخليك قانون بالبيت. بعض الأحيان أكو أكبر من عندنا اللي يخلي هذا القانون، بس إحنا بداخلنا نقول هسه لو مثلا أكو هيك شيء ببيتنا أنه ممنوع كذا أو مقبول كذا، يعني فاهميني، مرات إحنا نحب نخلي قوانين. فشنو القانون؟ شنو القانون اللي أنت اليوم حاب أنه أنت تمشيه على البيت أو تخليه من ضمن قوانين بيتك أو عائلتك، بس تشوف يا أما أنه راح يصير تمرد ضدك، أو يا أما أنه ما حد راح أصلاً يمشي بهذا القانون. سمع لسه أكثر اللي اتصلوا بينا، تشوفون كل العوائل العراقية من تعاني، أكثر اتصلوا حالياً يعانون من مواقيت النوم، يعني وقت النوم أنه بدأ يتخربط عند كل العوائل، بالتالي قاموا ما يقدرون يسيطرون على موضوعة الأطفال، الشباب غيرها، مو مثل قبل كانت ماكو أشياء تلهي هواية مثل هسة التليفون، إذا طفى التلفزيون فأكو تليفون، فبالتالي إذا خلص النت تشترك على الخط، يعني أكو هواية أشياء بديلة، فبالتالي أنت سهران عافية. قبل على قولة أحمد وهاشي لازم من يجون مثل ولد عمك ولد خالك دول قرايبكم عافية، فيلعبون على قولتك ثمانية يلعبون حي ودرج، هاي كلها اللي نلتهبي يعني، وإذا أردنا نطول نطول نطول فبعد إطفاء التلفزيون نص ساعة ساعة ساعة واحدة إحنا نايمين، بس ما تبقى للخمسة الفجر تتريق وتنام، هاي ماكو يعني ولا كو. فأرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-7 آسيا سيال 07-7-0-1-4-1-5.

0: يلا مستمعينا كل بعدنا متواصلين وياكم عن نت الصوت. عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: حياك عزيزي، ميت هلا.
1: ايام شو اسمه قبل يعني،
0: نعم.
1: شايفه من بطين الساعة 12 بالليل وتصبحون على خير.
0: ايام طبعا اكيد
1: كون ترجع مثلها يعني.
0: يا اخي اكو اشتياق للتلفزيون، تقعد الصبح بس تري تفتح تشوف تشوف الكرتون وتشوف كذا. هسه التلفزيون بعد الركن يعني، مجرد صوت بالبيت.
1: والله يعني صار لي قد ما انبوا على بلازما او تلفزيون او شيء.
0: صحيح.
1: التليفونات
0: اي هي التليفونات مشكله. هاي يلا قل لي انت اليوم شنو القانون اللي حاب انت تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد عليه؟ هو
1: انه يكون مال النوم،
0: وقت النوم
1: كثير يعني.
0: للاسف انقطع. يلا اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اني عقيل من دولة.
0: اهلا وسهلا، الحمد لله.
2: اول مره اني اسمع الراديو.
0: اي نعم،
2: بس صوت انا اسمع.
0: عيوني اهلا وسهلا بك، نورنا.
2: فدول عيني السلام. هدي شغلتي انا ارجع فيها.
0: اي تفضل.
2: بس بالنسبه للمداخله مال البرنامج،
0: نعم،
2: انت اذا تحسون يعني اللي فهمته انه السيطره بالبيت،
0: لا يعني قانون انت عاجبك تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد او ما راح يقبلوه او كذا، فاهمني؟ يعني هسه موضوعه انه انا اخلي قانون بالبيت انه ساعه 12 الكل ينام، مستحيل احد راح يلتزم بي، والكل راح يتمرد والكل راح يذوج ويعتبرها هاي من عندك دكتاتوريه، انه انت شلون تنيمهم ساعه 12؟ هاي ما ترهم، فاهمني؟
2: انا بالنسبه لرايي
0: اي
2: الرجال والمرأة كل من عنده مهام،
0: أكيد
2: المرأة هي تلزم مهام البيت،
0: أي
2: سواء قوانين داخلية. بالنسبة للرجال هو يعني يوفر المعيشة،
0: نعم،
2: ويعني قدر الإمكان أنه يكون هو الخيمة الحامية لهم،
0: نعم.
2: بالنسبة للقوانين هاي وحدة،
0: نعم،
2: بس هذا خلصت منه. هسه بيجي على المداخلة بالاتصال اللي قبلي،
0: نعم،
2: يعني أنا يعني ولو تدخل مستحيل عن أخوك،
0: نعم تفضل.
2: أنا يعني أشوف إنه الشخص اللي سألت قلت منشولة يمكن،
0: أي
2: يعني كان المفروض الرد يكون دبلوماسي أكثر.
0: لا أنا ما جاوبت على موضوعة المنشولة، هو رادي يروح لغير مجال بالحديث وأنا وقفته، هذا من حقي أعتقد.
2: والله
0: يعني أنا أعرف العالم من تحكي شلون تحكي وبيا طريقة وين تريد توصل. من قال لي انه اريد اقول لك فتشي وخليه محتفظه بي او كذا، معناها راح يروح زايد، فاهمني؟ فانا احتراما للناس اللي تسمع، احتراما للناس اللي قاعد تسمع، ما اريد يعني، فاهمني؟
2: ما اعرف انا اعتقد كان يسال على انه
0: لا لا سال، هذه صحيح قال لي انه انت منشوله، جاوبت قلت له نعم، وراها قال ممكن اقول لك شيء تحتفظين بي، فاهمني؟ فعرفت الحديث راح يروح لغير مكان، فلهذا أنا جاوبت هذا الجواب وقلت له مو وقت هذا برنامج.
2: صراحة أنا ما انتبهت على هذا هاي الجزئية، ما انتبهت عليها.
0: لا عزيزي على رأسي، شكرا لاهتمامك. أكيد
2: إن شاء الله، إن شاء الله موفقين.
0: عيوني أشكرك، مع ألف سلامة، باي باي. يلا عندنا اتصال. ما عندنا اتصال. أوكي مستمعينا، حيدر صايرين دكاترة. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اهلا يا معلم، كيفك يا عادل؟
0: اوكي، يعني انتم حابين ان تسمعون التجاوز عاجبكم يعني؟ بس
1: لا والله العظيم على السيديات تشاقويات على كيف تبتدي وبادي
0: تعطيني. لا لا مو الناس فهمت خطا، وده اقرب التعليقات فاهم خطا، بس اذا انتم حابين يعني مو انت
1: عبود، عادي ما اقبله،
0: مو انت ابو عبودي، مو انت، بس القصد انه اللي حاب يسمع تجاوز انا ما حابه بصراحه، لا لاسمي ولا لعائلتي ولا لمكانتي.
1: طبعا طبعا والله صح،
0: فمن واجبي ارد، انا ما يعني ما مستعده اتحمل. شو يريد يصير؟ انه ينقطع رزقي؟ خليه ينقطع رزقي، يعني ما راح هذا.
1: المهم انه سلام عيوني. صح السلام،
0: عيوني انت نورتنا. يلا ابو عبودي، شنو القانون اللي عاجبك انت تخليه؟
1: انا بس الشيخ عشيره والغي شو اسمه الفواتح.
0: الفواتح؟
1: اي والله العظيم.
0: هاي شنو ليش؟
1: ست اقول لك، هو مريض ما حد سال عليه من يموت، العالم كله تدور اكل وتسوي هاي.

وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول إذا صرت أنت مسؤول عن وضع قانون واحد بالبيت وشنو راح يكون هذا القانون؟ اللي القانون اللي أنت تشوفه أنه ما الكل راح يقتنع به، ممكن تكون أنت مقتنع به بس غيرك لا. فواضح من الاختيارات أنه كل واحد من عندنا عنده قانون يتمنى يطبقه بالبيت، ويمكن لو ننطي الصلاحية لكل فرد بالعائلة راح يتحول البيت إلى مجلس نواب. ليش؟ لأنه كل يوم عندنا جلسة وتصويت واعتراضات كلش هواية على كل القوانين اللي راح تنطرح. بس بعيداً عن الضحك والمزح وغيرها، خلينا نسأل نفسنا ليش مرات نحتاج قانون حتى نحصل على الراحة والاحترام والخصوصية داخل بيوتنا؟ المفروض يكون البيت هو المكان اللي نرتاح به، هو المكان اللي نحتاج انه ندافع به عن ابسط حقوقنا. بالنهاية مو المهم انه يحط القوانين بالبيت، المهم تكون قوانين عادلة على الجميع، لانه البيت ناجح إذا كان بي شخص يأمر والبقية تنفذ، بس إذا كان الأمر بالطريقة الصحيحة. والبيت الناجح هو اللي الكل يحس بيه أنه إلى صوت وقيمة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم لطيف وحلو. تحيات أحمد بثنة اللي كان وياه بالإخراج، وتحياتي لكم. حيدر آخر قرار يقول موبايل نسحب وقت قعدة ويا الأهل، عشان لك بها لا ترحم. باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهات القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
0: يحفظك. ضايجة بسمع هاي الرشيد أف أم.
7: ما وحشتك عيني.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد FM.

0: خبر.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديهما المرافقين. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع، مشيرا إلى رؤية الحكومة وخططها الساعية إلى الاستفادة الكاملة من الغاز وإيقاف استيراده بصورة نهائية خلال السنوات القليلة القادمة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 4 مليارات دينار عراقية لصالح مصرف الرافدين. وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالية وإدارية، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد. ذكر بيان لوزارة الصحة أنها تنفي ما تم تداوله من تصريحات لوزيرة البيئة بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار، وأضاف أن ما أثير بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق المياه أو الأسماك لا يستند إلى الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة. ترأس الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا أمنيا بحضور عدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القادة حول خطط انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قطاع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين الحدود والقرى ضمن القاطع. وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات الهامة التي أكدت على أهمية تكثيف الجهد الاستخباراتي وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان استمرار الأمن وحماية المواطنين في المحافظة. أخيرا، قالت الخارجية الإيرانية في بيان: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا، وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. وأضافت أن أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة يجب رفعها، وأن مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يانا أيضا من خلال التطبيق الرشيد FM أو من خلال البث المباشر على التيك توك الرشيد FM، إذاعة الرشيد مو الرشيد FM. طيب تحياتي لكم جميعا. البارحة كان أكو حوار ما بين وبين شخص، والحقيقة هذا الحوار طبعا وهو زميل إعلام يعني، فتحياتي له. فحقيقة دا نحكي إحنا على إنه شلون هسه الأشياء صارت وما يعترون ظروف اللي نعاني من عندها إحنا، اللي هي موضوع الدولار وما دولار وما أدري شنو هاي. فحكى فد فسالفة قال لي يا أخي عجبتي إلى إنه الموضوع دا نحكي به إحنا هسه هذا مو الدولار وغيره هاي، أشوف الجيل الجديد مو كلش مهتم به. فقلت له والله صحيح، قلت له بس أنا أعتقد إلى إنه الأكثر اهتماما بالموضوع هذا مو الدولار اللي هم الرجال. يعني الرجل باعتباره قد يكون هو مسؤول عن جسمه، عن عائلة، مسؤول عن أحد، أو مسؤول عن نفسه، أو ممكن هو يعتبر يعني التزاماته أكثر. فقال لي لا ما أنا خالفك، قال لي لأن بالعكس المهتمين أكثر بهذا الموضوع اللي هم النساء. فصار جدل بيني وبينه إلى أنه من الطرف اللي اليوم حالياً من الذي اختلف من حيث الصفات والتصرفات والأفكار يعني وكل التفاصيل هاي. هل اختلفت المرأة اليوم عن قبل أم اختلف اليوم الرجل عن قبل؟ طبعا الإجابة الستاندر راح تجيني اثنينهم كل واحد من عندهم أكثر من الأخ، واحد طرف أكثر من الأخ اختلف وتغير كتصرفات، كأسلوب، كحياة، كأفكار، كممكن يعني تفاعل مع الآخر. يعني أكو شخصية أو أكو جنس اختلف عن الجنس الآخر. عندنا رجل وامرأة، وطبعا مناسبة وتأثر أو خلينا نقول بالمجمل حتى وإن كان هذا الشخص ينتمي إلى جيل معين، يعني بغض النظر عن الجيل، إذا كان يعني جيل الخمسينات أو الستينات، سبعينات، ثمانينات، تسعينات، ألفينات، يختلفون ما علينا. بس اليوم أكو امرأة وأكو رجل اليوم حاليا إحنا بال 2026 اختلفوا عن المرأة والرجل سابقا، فمن الأكثر اختلف وشنو أكثر شيء بيختلف؟ أخلاقه، تصرفاته، أفكاره، اهتماماته، اسلوبه، كلامه، شنو اللي اختلف به؟ ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415، وعلى 0780211617، وعلى الواتساب على 0720114115. للملاحظه فقط، ملاحظه اني بالمعامله الاخيره صاير اكو جزء من المستمعين من يجي يشارك خارج السرب، يعني غرد خارج السرب. مشيت لكم فترة كلش طويلة، هسه بعد ماكو تغرد خارج السرب، تقول لي ما أدري ما أدري شنو، خلا أقول لك قصة. ها صار عندكم سالفة مال قصص، محرومين حكيتوا. فهذا إني شاركوا بالموضوع، ما أريد نغرد خارج السرب.

0: احمد في اليوم اوقف قبل ما ناخذ اتصال عندي صديق. اولا اريد اوجه له تحيه، طبعا تحياتي له مستشار القانوني الشيخ محمد الغزالي، تحياتي له. انت اعطيني احمد، حخليك انت الفيصل، انا دا احكي لك تليفون، دا احكي لك قصه، مو قصه يعني، دا احكي لك قضيه ربط بالحكي اللي عندنا نسولف انا وياك. فايش قد اقول لك؟ دا اقول لك انه مثلا من جيت انا فد مره للاذاعه لقيت عمار كامل قاعد، من جيت على عمار كامل هاي الحكي قبل احنا نسولف انا وياك. فانت بما انه انت وصلت الى يعني خلينا نقول هدفك يعني بالمكان، وصلت للمكان اللي تريدته، فانا تخيل اني جيت عليه دا اقول لك اوكي هسه اني وصلت وبعدين اكمل لك القصه. ويمر على هذا الوعد 24 ساعه، ايش تسوي لي؟ وانا دا احكي لك قصه يعني تخص، يعني تخص الموضوع اللي نحكي بيه اني وياك، ايش تسوي انت؟ بس قول لي بلوك. لا ما اقدر يعني، يعني انت صديقي فما اقدر اسوي لك بلوك، بس انت صديقي يعني راعي ان انت صديقي واحنا زين. اي قاعدين في دموك، انت طالع هوا؟ نطلع هوا بشرفك، بس احكيها لان على مود يعني اصدقائنا يسمعون. اي تفضل احمد.
1: يعني انا بالنسبه لي حلا لهذا الموضوع اني هسه اللي اقبله على نفسي انه لازم يهيئ لي المكان المثالي بالنسبه لي اللي هو صديقي ويعرفه حتى انه اكمل له السالفه.
0: يكمل السالفة.
1: يعني المكان المثالي بعلاقتنا يعرف اني شنو اللي احبه ويكمل لي القصه.
0: زين.
1: يخليني انا
0: هذا حتى صلاح. شنو حتى تجاوز ال 24 ساعه مال العلاسه؟
1: طبعا طبعا هاي يعني عليها مخالفه. هذا ذا هو عنده موعد دفع ومدافع، صار عليه غرامه، احنا ما نريد غرامه. هذا ظرف مثالي.
0: أنا أشكرك.
1: لا تأمر.
0: أي والله. بس إحنا طبعاً أحمد نقصد أحد. من وحي الخيال الأشخاص في داخل هذه الرواية من وحي خيال الكاتب. أوكي. طيب نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا حبيب الله يخليك. من جاي؟
2: عمر معن من بغداد.
0: أهلاً بك يا عمر. شلون أخبارك؟
2: شلونك الله يحفظك.
0: سولف لي شنو من اللي اختلف والله اكثر؟
2: والله استاذ سلطان النساء اختلفن.
0: النساء شنو اللي اختلف بيهن وليش؟
2: يعني ال شلون اقول لك، اختلف كل شيء هسه بواقعنا، يعني الرجل اتجاهها شكل، المرأة اتجاهها شكل.
0: طيب
2: التطور يعني صارت المرأة تحب تكمل دراستها، تحب تسوي نفسها بنفسها.
0: طيب
2: يعني قبل كان يختلف الوضع.
0: يعني المرأة قصدك انت، المرأة تصرفاتها خلينا نقول صفاتها اختلفن بفعل التطور، فلذلك نعم. هي المرأة اكثر أكيد. اختلافا الان من قبل.
2: اكيد اكيد اكيد.
0: طيب هذا برأيك ايجابي سلبي؟
2: والله استاذ سلطان الصراحه بعض الاحيان يكون سلبي.
0: اوكي طيب، يعني اذا بي ايجابي وبي سلبي.
2: اكيد اكيد.
0: تمام اوكي حبيبي، تحياتي لك.
2: حياك الله. شكرا حبيبي جزيلا. يا عزيز
0: هلا بك، مع السلامه. ليش الكاميرا قد بعيده؟ ناخذ ويانا اتصال. الو
3: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
3: شلونك حبيبي سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
3: سلمك مستمع زيد.
0: اهلا زيد،
3: صاير كل يوم اتصل بيك، مواضيعك كلش حلوه وراقيه.
0: تدول عينك انت الراقي، الله يسلمك.
3: سلمك حبيبي.
0: سولف لي من الاختلاف؟
3: الرجل.
0: الرجل. الرجل ليش؟
3: مليار بالمية.
0: ليش؟
3: ليش؟ لان هسه خلينا نجي على انه الرجل

0: طيب عندنا منو ها مو دوري الدكتور اياد بشرفك اقراها انت تحط نقطه عم تبين اياد والله ما مبينه اسمعك من زمان زين احبوك كثيرا مروان كل الهلا والله يخليك عامل اضاف مرحبا كل الهلا بك حبيبي علي مزيل شو تريد يعني لهلك هواتك شو منو ما عدنا احنا ما نبيع راقي تسلم يا حبيبي دكتور اياد كيف الحال البارحة هم طلعتوا هاي الأغنية هي أغنية تطلع يومية عاد رعاك الله ذيك أصلا زين جنيد عجبتك الأغنية نريد نسمع صوتك لا ما أغني صوتي خزي طيب أذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم السؤال يقول إلى أنه شخصية المرأة وشخصية الرجل على امتداد السنوات هي دائما ما تتغير لكن إحنا نشوف أكو تغيير كبير جدا في شخصية المرأة وشخصية الرجل الآن بال 2026 فبوجهة نظركم من الأكثر تغير واختلفت تصرفاته أو صفاته المرأة أم الرجل حاليا حتى وإن كان هو ينتمي إلى الأجيال السابقة أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4115 وعلى 07-802-11-6-117 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-2-0-1-1-4-1-1-5 وأيضا التعليق على البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد ناخذ اتصال ألو ألو ألو دحكي وين ألو ما أدري منو جاية يعني مو كلش ألو
1: هسه
0: أوكي
1: هسه أوكي
0: أي بس ثبت التليفون
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا ومرحبا منو جاية
1: مروة
0: هلا مروة شبيت أنت ما أدري مشكلتك بتليفونك
1: لا
0: كل شيء مدى أفتهم والله
1: أصلا ما أعرف
0: والله كل شيء مدى أفتهم أنت بس قولي شنو رابطها بسماعة لو على السيارة لو وين والله مروة رجع يخبرين مرة ثانية كل شيء مدى أفتهم طيب عامل أضافة كاركم ممكن توصلون صوتنا علي السلام عليكم آسف على المداخلة ممكن كاميرا أبو البث ياخذ غير زاوية افضل والله بالبث ما يعني مجاز زين عامل عندنا مناشده محمد جنابي كاتب برايي المراه اكثر تغيرت واختلافيه بسبب السوشيال ميديا والانفتاح الحاصل ومحاوله تقليد المجتمعات الاخرى علي عمار المراه صارت متطلبه اكثر وتهتم بحواليها اكثر ما تهتم بنفسها بسبب السوشيال ميديا ناخذ يان اتصال الو
2: الو
0: مساء الخير مساء النور يا هلا
2: شلونك استاذ سلطان
0: يا اهلا وسهلا شلون الاخبار ساره
2: الحمد لله سؤالك روعه
0: الله يخليك
2: دائما انت اسئلتك انت غريبه روعة. عجيبه الله الله يستر من القفله
0: اي والله الله يستر من القفله سؤال فيلي من الاكثر
2: اكثر شخص تغير وتمرد على الظروف والمجتمع هي المرأة.
0: المرأة ليش؟
2: يعني استحقاقاتها حسها استحقاقاتها عالية وتريد أكثر. وإنه هي نصف المجتمع. وإنه هي. طيب. فما استخدمتها بطريقة صحيحة. هي حقوقها بس ما استخدمتها بطريقة صحيحة.
0: طيب هذا اللي يخليها تختلف كصفات وتصرفات.
2: طبعا الحقوق من تنطي الشخص وما يستخدمها بطريقه صحيحه راح تاثر يعني عليه تختلف يعني انا مجتمع مبتعده عنه بسبب الاختلاف والواقع مو حقيقي يعني البنيه اكو هوايه بنات اسالهم شنو مهم عندك العائله لو شهره لو الفلوس الاغلب الاجوبه تقول لي الشهره تشتهر. طبعا هي تقول لك الشهرة تجيب الفلوس يعني بعدها الفلوس.
0: ايه.

0: يعني إذا الهدف هو الفلوس لكن الوسيلة إلى هي الشهرة.
1: أي ولدرجة إنه إحنا يعني أنا خايفة من الجيل التسعين والألفين يعني إيش راح يربون، يعني الأمهات إيش راح يربون، إيش راح يطلعون
0: باعتبارهم إذن أمهات المستقبل اللي راح يكون عندهم جيل
1: النصف
0: جديد.
1: النصف الثاني من المجتمع.
0: نعم.
1: إيش راح يربون، إيش راح يطلعون؟ الله يستر.
0: الله يستر يا والله، صدق الله يستر.
1: فالمرأة يعني مع الأسف
0: هي اللي تغيرت أكثر من الرجل.
1: أكثر من الرجل. الرجل يعني هو نفسه، هو شي يريد الرجل، هو يعني طبيعته إنه غرائزه معروفة وواضحة. والمرأة هم من دورها بالمجتمع معروف وواضح.
0: بس أرى هذا اعتراف ضمني، يعني شهد شاهده من أهلها.
1: أي أنا هاي حقيقة. أحكيها بصراحة.
0: حلو. سارة راح يقصفوش عن مالي خاص.
1: أنا جاهزة للرد.
0: أوكي. صدق أنا جاهزة للرد. طيب
1: شكرا لك،
0: تحياتي لسارة، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا، مع السلامة.
0: أحمد صديقنا المقصود، مو شيخ محمد، صديقنا المقصود يقول أنت وصديقك معزومين حتى نحل الموضوع. جدتك عزيزي. أي نفسه، أي نفسه.

0: طيب جنيت كاتب أنا برأيي المرأة أكاونت كاتب وربك هاي قاعدة. لا والله مو قاعدة، بس إحنا عندنا مشكلة بالكرسي ويعني وعندي مشكلة صحية بظهري، فأنت لا بس لحظة خلنا نشوف، فأنت صير صاحب مبادرة جيب لنا غير هذا الكرسي بس يكون قنفة ويكون هذا مات ديباج صحي وحط بجيبي 5000 خلي عالج المشكلة بظهري. 5000 دولار طبعا بالدولار ثقيل هسه. طيب عندنا الكبير اليوم ستايل صيفي، والله تعبني الشتاء احنا نلبس طلع الشتاء ونجيب الشتاء عالم طلعت الشتاء وفرشته احنا بعدنا ما طالع الشتاء. طيب خلينا ناخذ ويانا شو تريد ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون صحتك
0: حبيبي؟ الله يحفظك.
1: الله يحفظك. الله يسلمك.
0: من جاي؟
1: ياسر.
0: اهلا يا ياسر
1: حبيبي. انا طبعا اول مره تخابر، يعني
0: اول مره تخابر.
1: اول مره طب يعني
0: اذاعه شو اسوي؟ ها طيب ياسر سولف لي، وين كنت ليش ما تخابر اذاعه العاد؟
1: انا بس مثل ما صراحه ما
0: خاطر برنامج البقية يا اخي، ما شلون انا احسن برنامج ايه سولف لي تعال. طيب
1: والله انا برايي يعني صراحه المراه،
0: المراه تغيرت اكثر صفات وتصرفات. ليش
1: صفات؟ انا اتفق ويا الولد ابو التعليق قبل شويه، قريت تعليق مالته
0: اي
1: اي كلش اتفق ويا يعني صراحه.
0: ليش هو شنو السبب؟
1: لانه صحيح يعني عن ظروف المجتمع كلش يعني تاثر التواصل الاجتماعي والمجتمع كلش يعني يأثر على هاي تصرفات المرأة صراحة تجاه الرجل.
0: طيب من اللي يأثر عليها بتغيير تصرفاتها أو صفاتها؟ مرأة المرأة أو رجل المرأة؟ من الأكثر أو من اللي يخليها تتغير بتصرفاتها كامرأة؟ هل راح؟ شكرا. راح ياسر، ما أدري وين راح للأسف. وين؟ طيب ماشي اسمك. بالمناسبة الاتصال اللي قبل مصطفى بنية وياكم بغرفة التحكم يم المخرج، شو اللي قفته؟ هذا شنو؟ هيا ممكن ايه بس حنطاوية شو اللي قفته؟ يعني هاي انا مسويها الحركة، هي هذا تحشي عليها والله العظيم مسويها، بس مو هذا لئيم راح يضحك يعني يمكن 2004 2005

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو الرئيس
0: حبيبي ابو زين
1: وياك المخرج
0: اهلا. لا انت اللي بصف المخرج.
1: بصف المخرج
0: ايه بصف المخرج. شلون اخبارك؟
1: شلونك
0: حال؟ الله يخليك.
1: الله تمام.
0: سالف لي ليش يطلع صوتك؟
1: اعرف والله كش ما فاتح لا سبيكر ولا كل شيء.
0: هسه حكيت السالفه انا هسه حكيت. ها آه.
1: اي والله كل شيء ما اذن واسمع. اي رئيس المجتمع العفو المرأة
0: المرأة ليش؟
1: اجم شلون احكي اوصف لك اياها؟ يعني انت ويا الظروف بسرعة تنجرف عكس الرجال.
0: ويا الظروف بسعة تنجرف.
1: اي
0: طيب من اللي اثر عليها طبع. امرأة اخرى لو رجل؟
1: لا والله طبعا بالفيديو ما غير المخرج.
0: اي مخرج بصف المخرج.
1: ما يتغير حد بعد.
0: لا هي من يأثر من يعني من خلاها تتغير هذا التغيير؟ هل امرأة اخرى ظروف معينة
1: واللي الشيء اللي هي تبوا عليه بالموبايل تلفزيون او شيء او اذاعه او اي شيء اي يعني شوف يعني وين صديقاتها مثلا على قولت بلوغرات التابعين او تابع غير شيء كل واحد يتابع شيء هو ينجرف اليه. انت شوف الاطفال هسه بعكس اقول خارج الموضوع الاطفال تلقى يقلد في الشخصيه.
0: نعم
1: يقلد في الشخصيه.
0: أي.
1: كان لاعب كان غير شيء ممثل. فالبنات صديقاتنا والحبابات نفس الشيء
0: نفس الموضوع
1: يعني هو نفس الموضوع.
0: طيب اوكي ابو زين تحياتي لك حبيبي
1: الباشا.
0: شكرا جزيلا في دول عمرك. مع السلامه. حيدر كاتب الشقه وياك يضحك. حيدر ادري. طيب يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: نعم
2: الو
0: عيني اي هسه
2: تمام
0: هسه بنتي بس فهميني شلون دي يصير هيك صوتك ايش تستخدمين؟ ها
2: يا بس كنت فاتحه سبيكر وفاتحه الراديو شويه طالع صوتك فصايره ما يصير انه انا افتح السبيكر وافتح
0: له. وهسه شلون تعيشين؟ يا بحجي يا غرز صوتك ايش ما نفتهم من عنده من تحكين. هو هسه مقطع شبكه مو زينه يا مشتي او تليفونش بيه مشكله بالشبكه.
2: المهم اللي انا شويه تاخرت فما اعرف الموضوع شنو ممكن تقول
0: لي. طيب سؤالي هو الى انه اليوم المرأة والرجل اختلفوا كأشخاص كتصرفات كصفات الان عن قبل، فمن الاكثر بوجهة نظرك هو تغير الصفات وتصرفات المرأة لو الرجل وليش؟
2: احنا ما نقدر نجزم انه امرأة او رجل لانه احنا فتحنا على دنيا ما كانت موجودة عندنا.
0: طيب.
2: فتحنا على امور ما كانت موجودة.
0: أول
2: شيء فتحنا عليه هو الفلوس. إحنا كل إحنا إذا أمور 90% من عوائل بسيطة كلنا جبنا النظام السابق. عوائل بسيطة كثيرة من الأمور استفدنا إلها من اللبس من الألعاب من كل شيء.
0: طيب.
2: فتحنا على دنيا إحنا الولد من الأمور. ولا موجودة عند أحد معاشوها. يمكن أنت حضرتك موعد.
0: ما سمعت شنو يمكن حضرتك شنو ما سمع صوتك ده يقطع مروه صوتك يقطع شنو
2: اطبق واسمعك
0: والله
2: عايز بالكاره تبدل
0: ها
2: انت تسمعني عدل
0: هسه اسمعك اوكي اي شنو يمكن قد تقول يمكن حضرتك
2: احنا فتحنا على الدنيا
0: اي
2: ما موجوده عندنا
0: سمعتها هاي اي قلت يمكن حضرتك ما ادري ايش قلتي ما شلون وانقطع الصوت.
2: احنا فتحنا على دنيا مو موجوده عندنا. يعني على ظروف وعلى هذه هواي فهذا اشياء اخرى بشخصيتي. فكنا لما جبنا لما نشوف شيء جديد ننجذب.
0: طيب. مروه كش مدى اسمع والله كش مدى افتهم. انا اعتذر من عندك. والبكل صوت منير هو اللي خرب. اي والله ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله يا هلا
3: شلونك الحبيب
0: يحفظك يسلمك اهلا
3: ان شاء الله بخير
0: ان شاء الله شلون الاخبار
3: والله بخير الحمد لله وياك صديق المقدم.
0: ايوه
3: يعني هاي السؤال مش قد قديمه.
0: اي والله العظيم والله مش 2004 2005 شو ما عندي جمهور ما
3: اعرف احد. هذا نقص بالناس يعني يشوف العالم.
0: لا بس قال الشاقه قال الشاقه مخابره بصفي هسه احنا يعني احنا نطرد بالعالم طرد يومي واحد زعلان على دق وما حصل
3: ماكو اتصال الشغل اغنيه ونستمتع بوقتنا.
0: والله كم مره اسوي اسولف اقول لك
3: العالم عاش عاد بالحيله.
0: ابراهيم سؤال بالله باعتبارك محامي عندنا صديقنا يريد ينزل صك ايش قد تاخذون عليه؟ تاخذون عليه اجور عاليه؟ لا صدق والله صدق والله
3: بس لا عمار
0: لا لا مو عمار عمار عمار نازل عليه صكوك من زمان بس هو طافر عندنا حتى بدل اسمه حتى بدل اسمه.
3: هذا الصك لما يجيب لكم كرويته شويه يعني كرسي في
0: اي اي والله اي والله محتاجين كرسي انشلينا من هالقنفاي والله متى
3: والله
0: مت...
3: الناس ما راضين الناس كل شيء ما راضي والله ما راضي الدولار
0: ايه؟
3: احتجوا على الدولار على صعود الاسعار
0: ايه؟ نوب على قعدتي والله بس اقول لك صدق والله ابراهيم هذا ياخذون عليه اجور هواي عاليه تنزيل الصك
3: قصدك كرسوم
0: اي لا يعني كاجوركم انتم كمحامين
3: طبعا ناخذ على حد يشتغل ببلاش
0: لا لا مو ببلاش ادري يعني بس اقصد اجور عاليه
3: لا يعني حسب الدعم هو الصك اما يكون دعوه بدائيا او يكون في عنصر جزائي دعوه تحقيق
0: من الى
3: يعني من 1000 الى 5000 دولار اكو دعاوى بها مثلا يعني بشيء بسيط فهي حسب الموكل حسب في مده قانونيه
0: تمام اوكي هاي اساسا عمدا شو اسمه هاي احنا كنا شاعدنا خلاف الموضوع هذا
3: بسيط
0: عندنا واحد صاحبنا راضي قطو كلش مبلغ اكلته اكثر من هيك اي والله فقلت له زين خبر
3: ما شاء الله
0: طيب سولف
3: لنا وان شاء الله اسوي له ديسكاونت تخفيض
0: على طول عينك لا لا شو طلع ديسكاونت طيب نفسنا خذ خلينا نشتري كرسي والله تعبانين عم ضارق مجاني انا
3: الله يسعدك الله يسعدك
0: قل لي
3: موضوع الحلقه اليوم جدا جميل
0: الله يسلمك
3: ما نرمي اللوم على الامراه او الرجل يعني بس نسبة الامرأة حقيقة اكثر لان تعرف المرأة دائما تفكر بعاطفتها عندها موضوع الهرمونات وكذا فدائما يتأثر يعني عندي هم يعني صاحبي صديقي دائما زوجته تتابع على الانستا وذن الفاشينستات وورا ما اشوف هاي الاجواء تختلف عليه ويصير مشاكل انت ليش بطلعني ومسفرني هاي مماغذة رجلة
0: يا ابوي
3: فبسرعة يتأثر اي هاي تطلع وهاي تسافر وهاي تروح لفلان بوكان واحنا خالنا ايش يعني بس يبقى الرجل له دور استاذ سلطان لازم أم يعني يحتوي هذا الموضوع عن وضع الاقتصاد غير شيء
0: كذا
3: فهو ما يعني هي المراه تروح هي قلت لك على عظمه بس الرجل له دور كلش مهم باقناع الطرف الاخر بان صحيح يتغير وحتى الرجال يتغير بس
0: هو انا قلت اثنين هم ما تغيروا بس اكو واحد تغير اكثر يعني طرف تغير اكثر من الطرف الاخر
3: صح هو المرأة أكثر شيء تتأثر بالسوشيال ميديا وغيرها
0: نعم
3: مع الأسف أصبح اليوم إلهن فد واجهة إعلامية وإعلانات وكذا وهذا إذا تقيسه تقيسه على المجتمع اللي ما ينجح الإنسان المثقف والواعي والكاتب ينجحون ذن اللي هم مستواهم العلمي بسيط
0: حلو
3: عاشتي أنا شاكر حضرتك
0: أنا ممنون منك شكرا جزيلا
3: البرنامج كلش حلو
0: في دول عمرك
3: شكرا جزيلا
0: تحياتي جميل تحياتي لك ومرحبا السلام عندنا اتصال نسمع أغنية حلوة يلا
4: بصدق شهريني وتحسبي
0: الله يخليك اشكرك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيب.
0: اهلا اخ منير. صح
1: صحيح.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: صوتي شربت ماي بارد وايد
0: والله. اي خطيه شوي مختلف دا مدا يعني. مو انت والله ما ادري
1: هاي.
0: الله اي والله الله يعينك عمي الله يعينك. 37,000 مره يا اهلا وسهلا. طيب من اللي اختلف اكثر كتصرفات وصفات منير؟
1: وميض.
0: لا وميض هذا حاله خاصه يعتبر هو
1: المرأة.
0: لان احنا وميض محسوب عندنا صورات زين. طيب المرأة ليش المرأة اختلفت؟
1: السلاطين يعني شلون اقول لك هو هذا ماضي المثل ماضي. الرسول قال المرأة نقصت عقل ودين. زين هاي من قبل زين هسه توفر هاي الظروف اللي هسه موجوده حاليا الانترنت الديمقراطية ما شاء الله اللي مفتوحة على مصراعيها. المسلسلات ما شاء الله يعني فهاي الأمور كلها تأثر. يعني أنا ما صراحة ما شايف رجال يتابع مسلسل مثلاً أو بس تلقاه نسوان فقط يلوقن ويباعن.
0: أي والله
1: ويتأثرن
0: ونقل التجربة.
1: الفرح مع على والديك.
0: والديك
1: لأن يعني أكو هذا العشق الممنوع.
0: أي ذكره
1: هذا تسوي مصايب.
0: أي والله أذى العالم هذا دمرها.
1: يعني شلون بالله
0: شنو
1: مرت عمه هي بوقتها يمكن.
0: اي
1: زين فوالله العظيم ابو سلاطين اعرف النساء عاشت هاي اللحظه لله كريم
0: والله
1: في فرعون.
0: قام يحكي عليها
1: يعني بس طبعا مع احترامات لانه واختلف مع الشخص اللي قال فقط اللي مستواهن الثقافي المتني. لا والله ما اكو بهن دكاتره اكو بهن مهندسات
0: طالبات جامعيات كلهم
1: واركز على البعض ما يعني ما
0: مو تعميم كله. نعم
1: لا البعض
0: اي
1: يعني احنا مو انبياء.
0: لا طبعا انا احنا نحكي انا قلت لانهم الطرفين هم اختلفوا وهم صفاتهم اختلفت تصرفاتهم اختلفت اهتماماتهم اختلفت افكارهم اساليبهم بالكلام كلها اختلفت. لكن اكو طرف زاد او يعني اكثر من الطرف الاخر اختلف. فهو هذا يعني انا جندر دا سأله اليوم انه حتى نشوف منو الاكثر.
1: حتى هو ما يختلف من قام يدام ويذاكر
0: بالضبط. اي هو لا هو ما اختلف هو خلى ذاك الزلمه يختلف اختلفت عنده كل الاشياء
1: يختفي مو يختلف
0: ما يختلف لا كلهم لا شو اسمه لا محمود هذا شو اسمه ايه كلهم الله يدخل واحد يحكي تو بالكعبه. والله انا المشكله انا ما احب احكي على احد الا وميض احب احكي عليه يعني اقصد انه خصوصا وميض ادافع عنه في وجه الاصدقاء السوء.
1: بس هو طلع الموبايل وبدا يدور على ذات الرشيد.
0: ايوه متى يلقاها. طيب اذا وجهه نظرك لانهم النساء اللي اختلفوا اكثر بفعل وجود الكثير من المؤثرات الخارجيه اذا كانت من خلال المسلسلات او الاعلام او حتى السوشيال ميديا.
1: فعلا
0: انت اي والله. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا
1: حبيبي يا ابو سلاطين.
0: شكرا يا حبيبي تحياتي لك مع السلامه. حيدر كاتب مناسبه صديقي كل شيء يحب البرنامج ويتابعه ويا ريت لو توجه له سؤال عن موضوع الحلقه لهذا اليوم. من هو صديقك شو اسمه؟ نحب الفاينات. تفضل استاذ احمد الجميل. إليك يا استاذ.

حياتي بصراحة، لأنه هو يعني فلشك بس بالمناسبة. طيب خلينا ننتقل هسه إلى فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سؤال بعد موجود، أسمع منكم الاتصالات من خلال أرقام الهواتف أو المشاركة على البث المباشر بالتيك توك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهة القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: طيب رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, واذكركم بسؤال بلا ما كذا ما اذكركم لا عندنا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير شباب.
0: مساء النور, هلا شكر.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟ الله يسلمك
1: بدون قلبك. اخبارك امورك؟
0: هلا ورده. من اللي تغير اكثر؟
1: وانا اسمه ما اسوي شغل تراديو
0: صدق
1: هيك السؤال بالعرض يعني
0: عمي. سؤال يقول الى انه المرأة والرجل صار اختلاف بالشخصيات مالتهم بالصفات بالتصرفات خلال هاي الفترة عن قبل, حتى بغض النظر عن الفئة او يعني عن انتمائهم اي جيل او فئة عمرية. فبالتالي من الاكثر اختلف المرأة للرجل من خلال يعني من خلال التصرفات او الصفات؟
1: والله
0: اثنين مسويين. لا ما هاي اشوفها ست اثنين سويتهن اللي انا قلت ما اريد واحد يقول اثنين مسويه وما اريد احد يناقش خارج الموضوع مع السؤال. والله هسه انت سويت اثنين ثالثة صحبات
1: خاش مو هسه اقول لك تميل تحكي على المرأة تتمنى الرجل تحكي على الرجل
0: ايش عليك انت تقول لي من الاكثر اختلاف المرأة تصرفاتها وصفاتها اختلفت هسه لو الرجل صفاته وتصرفاته اختلفت؟
1: والله اكثر شيء يعني اشوف المجتمع
0: ايه
1: زلم
0: زلم
1: هذا الجيل كل شيء
0: مو هذا الجيل بغض النظر عني. شكرا انت مو يمك الموضوع صدق والله
1: لا لا امي والله يا امي
0: والله عفوا
1: لا لا خاصه هذا الجيل
0: بالكعبه
1: لا لا والله خاصه هذا الجيل
0: مو انا مو حكيت بغض النظر عن الجيل مو قلت بغض النظر عن الجيل وعن العمر. شكر انا احبك كل هوايه روح خذ راحتك حبيب قلبي مع السلامه باي. طيب يلا عندنا اتصال. الو الو ارتعطس احمد الو راح ليش شنو انت شيء مشكله ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
0: يا الله
2: مرحبا
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونك
0: شلون الامور
2: شلون الاخبار
0: الله يخليك. سؤالي
2: مختفي انت
0: من موجود انا انت مختفي وانت لا مو مختفي موجود همين. اقول لك من الاكثر اختلاف سؤالي لي
2: نسوان.
0: ليش النسوان؟
2: يعني متطلبات النسوان هاي الفتره تختلف هو يعني النسوان مثلاً تطلب أثناء الزواج قبل الزواج من ناحية المهور من ناحية التجهيزات من ناحية الشو
0: هذا يخليها إنه هي تكون مختلفة تماماً عن هسة
2: من وجهة نظرها إيه
0: ها
2: لأن كل واحدة والله كل واحدة يعني تحس إنه الزفة والعرس هو أكبر إنجاز بالنسبة لها.
0: الله حلوه حلو.
2: فتريد تلعب كل اوراقها بي
0: زين
2: شكو رض شافته شكو زفه بسياره كشف مارسيدس شافتها شكو صوره تريد تعيده شكو هدايا شكو ايفون برغندي يوم اصفرندي يوم مدري شنو كلها تريد يجي اليوم يعني اكو مثلا بعض انه متباوع انه الولد مثلا زين ولا مو زين اخلاق مدري
0: هذا مو مهم
2: شنو مهم؟
0: هذا بالنسبة لهن اليوم غير مهم عن قبل؟
2: قبل كانت العالم من يروحون مثلا يزوجون من بيت أبو فلان
0: اي
2: بيت أبو فلان كلهم زينين
0: اي
2: صح لا
0: أي
2: والله صح. مثلا روح الحج فلان
0: اي
2: والله خوش زلمة إذا ولده خوش زلم
0: كانت اي كانت
2: ونسوانة خوش نسوان
0: اي
2: هسه لا من البيت ممكن تطلع الأب زين
0: اي
2: آخر ثلاث إخوان أصلاً لا تسأل عليهم لأن ما يلفون بالبيت.
0: زين.
2: والبنات البنات بعد يعني بيناتهم ما أعرف زينات مو زينات هذا شيء يعني ما أريد أتمحض ما قوت ما تنحزر.
0: ما تنحزر.
2: أبد ما تنحزر سلطان.
0: طيب.
2: ما تعرفون الزواج فيك.
0: ما ادري اعرفه ايش قد احاول
2: والله العظيم التشبيه انت لو عارف هذا موضوع سين

0: للشبير.
1: الاسم قوي.
0: الاسم يعني بوحده يصير براند.
1: ايوه
0: والله شبيه.
1: اي والله بمناسبه راح اسوي لكم اياها سلسله لان هي
0: هاي الوحده مثلا سوى كاسلها راشدها
1: اي وتجي تحكي
0: بالتشاوط عليها ثاني ريلز
1: اي مثلا
0: قبل تسوي الجروب مال بنات
1: يطلع لها الريل مثلا هذا هو او طبعا هي مسويه دعوات ودنيا وتنسيق واسماء سجل اسمك وهالقد انت راح تدفعين ودفعين بطاقه وتجين
0: حبيت.
1: اي والله
0: أنا على وين
1: واصله؟ ما تخيل جلسة تشافي من مشاكل الرجل. يعني إحنا النايمين ما ندري بروحنا قام يسوون جلسة تشافي من مشاكلنا وإحنا ناس كيوت ولا يمنا الموضوع ولا مسوي.
0: أنا متأكد. هاي الفلوس اللي هي دفعتها بجلسة تشافي. لو جابتها تشتاش وساعة وش حاطت كام؟
1: تخبل. تشتري سنة.
0: من برا فد أكله هو يحبها.
1: سنة كاملة هي يعني.
0: هو سنة كاملة ظل هو يذكر هاي الحادث.
1: أي بالضبط والله صحيح.
0: بس إنه زواج.
1: أنا من بعدي. هو مو زواج والله رزق ذيك.
0: لا ذيك لعبتها على صح. هاي الدكتورة أو هاي المرشدة السياحية. هاي هاي هاي هاي حط على راسي.
1: أي والله.
0: والله عرفت تقشمة على هذا التخم كله.
1: أي. طيب
0: شو ما عندي واحد
1: لك ما بدي اقول لك هسه هسه اقول لك
0: انا صديق والله اذا قال لي جماعه جيب لي وياك ما اجيب له
1: مش ذاك لك هسه انا اسوي نفس هاي الجلسه ب 10,000 بس ايش قد اسولف انا هنا اكو ناس معجبه بالطرح اللي انا اسولفه
0: هذا تحت ساعتين
1: اي
0: انا بعد انا احب عيخ وبنت انا مو غريب
1: اي
0: انت يوميه ساعتين تموع اذاننا
1: اي
0: وتحت شو هذا وانا متاكد وابصم
1: اي
0: انت انجح من عندها بهذا المجال
1: ودراسات واذكر لك وامثله ودنيا واحكي عن الناس وهاي
0: وجيب امثله واقعيه
1: وما اجيب اجابتها ولا بشهر
0: ولا تجيب عمي ولا تصل ولا راح تصل
1: روح كافي مصطفى احبطتني مع السلامه
0: اي والله
1: باي هلا باي باي ناخذ اتصال الو
2: الو
1: الو
2: ألو مرحبا
1: كل الهلا
2: شلونك أني
1: يحفظك يسلمك
2: الله يسلمك
1: شلونك حجية
2: أنا حجية
1: أهلا حجية عرفك عيني
2: الجواب على سؤالك
1: أي تفضل
2: المرأة تغيرت أكثر
1: المرأة تغيرت أكثر شلون
2: أي نعم صارت أقوى أكثر
1: أقوى
2: وبالضبط تعرف شو تفيد وتعرف شو تصرف يعني خصوصا مواليد التسعينات والألفينات يعني مثلا على سبيل المثال يعني المواليد القديمة اللي احنا نقول من الثمانينات وفوق أي مشكلة عندهم مهما تكون عويصة آخر شيء تفكر بيه طلاق
1: طيب
2: هسه الأول ما تفكر بيه طلاق فأنا على مال من متحملة
1: شنو السبب ومبررها يعني
2: لأنه صارت أقوى يعني أنه ميهم يعني بعض الأحيان يعني مع الأسف يعني إذا بعض السيئات عندهم صلافة أكثر من قبل
1: حجي ده سوقي يعني
2: لكي؟ أي نعم
1: طف الإشارة زين كمل
2: العالم
1: ايه.
2: يعني
1: ايه.
2: حضرتك يعني بعضهم يعني صراحة أنا أعتقد كنا شفنا الفيديو اللي الوحدة اللي رفعت الحذاء العفو على الضابط يعني
1: نعم
2: هذا إحنا على جيلنا والجيل اللي بعدنا يعني هذا يعتبر شيء كلش كبير
1: طبعا
2: مرة تغلط على رجال وفعلا هي لحد الآن هذا شيء غلط
1: لحد الآن معيب هو ولا يبرر لها
2: إيه فعلا العيب يعني ما يبرر أي شيء بس أنا حسب تجربتي أشوف البنات اللي مواليد التسعينات والألفينات بالضبط عارف شكري تعرف تتصرف ما يفهمون مو مشكلة يعني بعض الأحيان أكو شغلات مثل أنا ما توافقني حسب تربيتي وعمري ويعني هو مو كل واحد يعني بس أنا مرات أنعجب صراحة على الجرأة اللي إنه هاي الإنسان اللي تمتلكها اللي تحدد أغراضها بغض النظر إن كانت صح أو غلط بس هي معناتها أكو فتقوة وأكو معرفة بالضبط هدفها شلون توصل له
1: طيب
2: فأني فعلا أشوف أنه البنية العراقية تغيرت أكو بيهم تغيرت بشكل إيجابي
1: نعم
2: أنه فعلا أنا مثلا أشوف أنا وجهة نظري إذا وحدة هي عايشة ويا إنسان دي أزيها وما احترمها ليش تبقى متحملة؟ هاي أنا أشوف هاي إنها قوة وشجاعة.
3: طيب.
2: وبنفس الوقت أنا ما أحب إنه واحدة تكون صلفة وتكون يعني تحترم الآخرين.
3: وقحة.
2: بس أنا مع الاحترام يعني.
3: لا هي صفة الوقاعة ما لها خاصية ما بيها.
2: لا لا فعلا لا. بس هي يعني المرأة تغيرت أكثر من الولد.
3: نعم. طيب. أوكي. نعم. شكرا حجية ممنونين.
2: يا أهلا بيك
3: مع السلامة. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
4: السلام عليكم.
3: سلام ورحمه الله.
4: شلونك يا استاذ
3: حبيب؟ الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
4: ابو يوسف.
3: اهلا يا ابو يوسف تفضل.
4: والله انا اقول الرجال اكثر شيء تغير.
3: ليش؟
4: يعني احنا صرنا يعني اهتماماتنا تختلف عن قبل. قبل كان الاهتمام اكثر شيء يعني شلون تقول البيت، هسه لا الاهتمام مو بالبيت.
3: طيب.
4: الاهتمام بغير طيحان.
3: شو السبب؟
4: الدنيا تغيرت. يعني بس قبل كان الرجال ما عنده غير بس البيت والشغل.
3: طيب.
4: انا احكي عن نفسي، يعني انا اشوف ابويا بس عند البيت.
3: طيب.
4: ودوامه ترجع للبيت خلاص انتهى الموضوع.
3: طيب.
4: عاف الدوام بالباب ودخل البيت.
3: حلو.
4: اما هسه لا، هسه الدوام وياك داخل للبيت، شغلك تنقله وياك للبيت. حياتك كلها برا تنقلها للبيت، جماعتك يجوك للبيت. انا ما اتذكر ابويا في يوم جاب صديقه للبيت.
3: احنا حتى البيت قبل النقله للدوام.
4: عافيه بالضبط، حتى البيت نقله للدوام.
3: نقله للدوام هسه
4: اي صحيح. انا بحياتي ما شفت ابويا جاب صديقه للبيت او سوى عزيمه او شيء، ما اتذكر هيك شغله. بس هسه انا اشوف لا، يعني شو اصدقائي هواي، يعني اروح انعزم ببيوتهم واروح اطلع وياهم مع عوائلهم ويانا.
3: هسه هذا مؤشر سلبي لو ايجابي؟ هذا التطور او هذا الاختلاف خلينا نسميه سلبي. شنو السلبيه
4: انا اشوفها سلبي؟ سلبيه البي انه انت البيت ما صارت له خصوصيه. قبل كان البيت له خصوصيه، البيت ما تعرف شكو جوا، مشاكل كل شيء داخل ورا الباب، برا ما حد يعرف اي شيء. حتى قبل كانوا الجهال يعني الصغار من يصير اكو مشكله واحد من الجهال يطلعها برا، يعني حتى توصل ان هم ينكتل الجاهل. انت شلون تطلع هاي اسرار البيت؟ يعلموه
3: طبعا. كانت الزوجه والزوج من يتعاركون بالغرفه
4: بيناتهم
3: ويطلعون وجهالهم يسمعون العركه، ومن يطلعون كان ماكو شيء،
4: ماكو اي شيء. هسه لا تغيرت هاي الامور كلها تغيرت.
3: اذا خلينا نقول كسر حدود الخصوصيه هو اللي تغير
4: بالضبط. اي خصوصيه ماكو بعد بالبيوت. البيوت تلقاها على السوشيال ميديا وتلقاها بالشغل وتلقاها بكل مكان. اسرار البيوت ما صارت اسرار، صارت بس بالاسم سر.
3: اي لا ماكو سر،
4: هي كلها تعرفها.
3: اي
4: ماكو سر، كلها تعرفها
3: ماكو. طيب حلوه ابو يوسف، تحياتي لك يا حبيبي. انا شكرا اشكرك الشكر الجزيل لك. صدامت ما وعذانك هذا على حب الله عايش. اوكي شوف بصراحه هسه يمكن احنا بنصف ساعه ثالثه شوي يمكن اختلفت الامور. هسه احنا عندنا صارت وجهات نظر بنفس الموضوع تحكي عن طرف مختلف لكن بطريقه مختلفه. يعني هسه يمكن طلعت لنا اشياء جديده. هسه مثلا ابو يوسف اخر هذا قال الموضوع الاسرار البيت قبل الحجي تحكي على انه متطلبات الحياه، قبلها مصطفى ده يحكي على انه ممكن السوشيال ميديا او ممكن يعني. إذن بالتالي حقيقة ما حد اعترض وقال لا نفسهم، احنا قاعدين نشخص حالة هي موجودة تماما الآن، وهي إلى أنه هنالك طرفين اختلفوا، أما المرأة والرجل، لكن من الأكثر؟ هو السؤال أنه احنا ما اليوم أنه من الأكثر اختلف. خلنا نأخذ بيان اتصال. ألو
5: أهلا سلطان الذهب.
3: يا هلا
5: شونك الغالي؟
3: يحفظك يسلمك. من ياي؟
5: محمود الراوي.
3: اهلا بك يا محمود.
5: شلونك اخويا؟ عيني استاذ ما اطول عليك.
3: يلا.
5: الرجل تغير وتغيرت الدنيا كلها وياه.
3: ايش معنى؟
5: يعني هسه انا من اقول المراه تغيرت. زين شو اهلي ما تغيروا؟ زوجتي بنتي ما تغيرت. إذن شنو؟ الرجل هو مهما يكون اسمه رجال، هو اللي يغير، هو يخلي غير الوضع، مو الوضع غيره لو المرض غيره. زين أعطيك مثال، عندي رجل يعني ما أريد أذكر عمله شنو، بس عمل ضعيف يا دوب محيش ما اليومين ثلاثة.
3: طيب
5: عنده ثلاث بنات الله يستر عليهم وعليه، يعني تشوفهم على تراهم من التعفف
3: ما شاء الله،
5: من الأخلاق من الأدب ومن القد مع العلم الجوع قاتلهم. زين والرجال مسيطر على البيت، انا يعني مسيطر على البيت. ليش ما نقول هذا فقير ما راح تركبه، هذا فقير اهله يسيطرون عليه. ما له علاقه، ما له علاقه الماده، ما له علاقه الوضع. يبقى الرجل هو القوام على البيت، هو اللي يسير البيت، هو يسير الفرع مالته مال المنطقه.
3: طيب
5: زين انا احس الرجال اكثر من المره هو اللي يتغير وتغير الوضع وياه، او مثلا يطلع لك واحد مثلا على السوشيال ميديا مرتك تطبخ اليوم ايش راح اسوي لنا غدا مصورها، والله اليوم راح اسوي باميه. زين انت وينك؟ انت وينك يعني كاحترامك كرجل وينك؟ هاي قلت قل احترام، انتهى الرجل هنا المره ما راح تسوي له فد قيمه او قدر الكلام.
3: هسه هو القيمه هو يكتسبها لو
5: لا هو ذاته موجوده بداخله بداخله ويعطيها للعالم.
3: اي
5: هو باخلاق ايه يقيموك. هسه احنا ليش نحبك؟ انت حباب ورده مال الله، والله جديات
3: الله
5: ما خابرك، ما اذا ما اطيقك ما خابرك.
3: اي طبعا
5: راح اخابر على غير قناه.
3: صحيح
5: مو انت فارض، فارض اخلاقك، فارض
3: الله يحفظك
5: ثقافتك، وفارض وخليتنا احنا نحبك. بس هو عمال هو موجود شو ما يلا المهم.
3: ايوه هو ما شوف اليوم الله وفقنا الحمد لله حفظه حلو ما موجود، هو مجاز الحمد لله كون فتي.
5: قصد اذا اشوف اليوم حلوه الاغاني
3: شفت باوع يعني انت تحسها بقلبك من عمار ما موجود، ما حد يقدر يقينا يعني يعرف. اي والله
5: لا على الراس كلكم والله اخوتي. فقلت لك استاذ سلطان هذا رايي ما اعرف، انا احس الرجل له تاثير بالتغيير اللي دي يصير بينا مو المراه.
3: طيب تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا على كلماتك الحلوه حبيبي. اتصال وهذا الراديو علي من عليه عليه. الو
6: الو السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله.
6: شلونك استاذ سلطان؟
3: يحفظك يسلمك من جايه.
6: اني رند اول مره اشارك وياكم.
3: كل الهلا بيك يا رند، اهلا وسهلا.
6: الله يخليك
3: شرفنا.
6: استاذي بالنسبه لموضوعك اني اقول للرجل،
3: الرجل اختلفت تصرفاته وصفاته.
6: اي
3: ليش؟
6: وهو بسببه تغيرت تصرفات المراه.
3: طيب ليش الرجل؟
6: زين خلينا نحكي واقع.
3: أي.
6: احنا من قبل نعرف الرجل قوام والرجال قوامون على النساء.
3: اي
6: واذا بيت نشوف تمام واموره كلها تمام الرجال هو اللي يكون ضبط الامور وهو اللي حاط حدود لكل شيء.
3: طيب

0: احنا عندنا عائله كامله، ممكن الجد ابو الجد والاب كلهم عائله ينحلفوا براسهم يطلع عندهم ابن. ممكن يعني اذا نحكي عن كل هذول اللي بدنا نشوفهم اليوم احنا بالشارع وهم عندهم مشكله بالحفاظ على حياهم امام الاخرين، فمعناها انه كل اباء هذولي هم ما عندهم حياه، بس احنا كمشاهده بصريه ضمن المجتمع ما كان هذا العدد هالقد.
1: هم انت هسه هذول اللي تشوفهم انه ما عندهم حياه، او انه انت تقول الاباء والاجداد كلهم يرفع بيهم الراس. ارجع تربيتهم وتلقى الاساس غلط.
0: من رباهم غير هذا الأب اللي عنده حياة؟ يعني هسه الأب اللي عنده حياة وخلينا نقول كرامة وكل ذني التفاصيل
1: ما ربى عدل.
0: أسان هذا السؤال، هل من المعقول أن ما يربي شخص ما يملك طبعًا صفاته على الأقل؟
1: أكو ناس أصلا ما بيهم حيل تربي. أكو ناس بس مجرد تجيب على الصيت وخوش عائلة وتخبل، بس أنت ما تعرف الداخل مالتهم شنو. وإضافة لهذا كله إحنا نقول الدنيا تغيرت، ترى الدنيا ما تغيرت، كل شيء ما تغير بها، الهواء بقى هواء، الأكل بقى أكل، الشرب بقى شرب، كل شيء بقى نفسه. ماشي شو بتسجلهم بحياتك؟ الجماد صار نبات ما تغير، السماء صارت أرض ما تغيرت.
0: طيب
1: بقت نفس ما هي، بس احنا اللي تغير، وليس احنا اللي تغيرنا. احنا مو ذنبنا على هذا الجيل اللي اجى.
0: اي
1: الجيل هذا اللي اجى من اللي رباه؟ مو احنا ربينا؟
0: احنا ربينا.
1: اللي عدنا الغلط من عندنا مو من عندهم،
0: بس احنا عندنا اخلاق، هسه على الاقل ربي اولادنا على اخلاقنا.
1: اي هسه انت اللي تروح تشوفه عنده اخلاق،
0: اي
1: فاعرف انه اهله تعبانين على تربيته.
0: ليش ما نقول تأثير الآخرين عليه؟
1: أنا أقول لك إذا تأثير الآخرين، ليش ما أنت تأثرت؟ مع احتراماتي إليك
0: قلت التأثير يعني شانت. لا قل حسد هو مو أنا، إذا نحكي عن أنا نموذج على الآخرين
1: زين أوكي ماشي. هسا أكو هواي ناس زينين، هسا هواي أكو ناس زينين وتشوفه مثلا حتى أنه أكو شخص مثلا كل زين، بس تشوفه أصدقائه كلهم سوء
0: أي
1: وتعبانين.
0: طيب
1: بس تشوفه هو زين، تقول له ليش انت زين؟ يقول لك انا شاليه
0: ما متاثر،
1: هو خلي يروح اي روح السوق. ليش؟ لان هاي تربيته صح.
0: اذا التاثير خارج دائره العائله والاب والام ورقابتهم، هو جائر او جائز انه هو يغير من شخصيه الفرد.
1: انا بالنسبه لي اقول تربيه الاهل من الصغر هي الاساس، اما العوامل الخارجية البرة أنا من وجهة نظر ما تأثر إذا الأساس صح. بس إذا الأساس رخو، إنه أنت مثلا شون البيت تشوفه من برا الله يخبر كل شيء ما بي، تجي عاصفة تيجي زلزال وقع. ليش؟ لأنه الأساس ما ترخو،
0: الأساس مو صحيح. صح طيب
1: فنفس الشيء.
0: طيب تحياتي لشون، شكرا جزيلا
1: تصارت
0: وأنا ممنون. شكرا يا وردة. طبعا تحياتي صديقي العزيز مستشار محمد غزالي كاتب السناب، حجر أساس لهدم الأسرة العراقية سواء كانت امرأة أو رجل، لذلك يجب أن نعرف كيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون حجر الأساس لتطورنا لا لهدمنا. حلو أشتريك. الله ريحة.

0: والله سويت فتنة.
1: بس هو سوى هذا الوسط اللي احنا عايشين لازم نتأثر به. والموجود في الوسط المشكلة بريحة فساد. واحنا شعب سبحان الله هاي البذرة مالت الفساد ايش قد تحب تلمو. اراضينا خصبا هذا الشيء. هذا رأيي. يعني ارضنا مو خصبة مثلا تزرع شجرة علم.
0: لا تزرع شجرة علم تزرع شجرة معرفة شجرة ثقافة شجرة كذب يعني لا احنا شجرة
1: شجرة هي هاي الشجرة بحد ذاتها تشمل الكذب النفاق الفساد هو هذا كله هذا احنا اللي عايشين به. زين تباوع الحكومة هي الحكومة كلها تلعب دور الحكومة الأب الرئيسي هذه الأمور. شوف أنا أعطيك أضرب لك مثل بسيط
0: سريع
1: وسريع. العالم إيش قد تأثر بالتكنولوجيا. شوف كوريا الشمالية موبايل ما عندهم. شوفهم حالهم حال كأنما واحد عايش بالسبعينات بالستينات.
0: زين
1: اقصى جهاز عندهم هذا ال سي دي ما عندهم خوش قد قديم ال سي دي مو العيد ال سي دي
0: اي
1: ما عندهم والله الكريم.
0: هسه هو احنا نحكي عليها هي
1: شعب منغلق حكومه قويه خانته من
0: جماعه موسي تونغ اللي هم طبعا كوريا الشماليه. بمقابل اليابان عندها كل التكنولوجيا ولا تزال تحافظ على كل العادات والتقاليد والأفكار ويومياً يعني استحقوا أن يكونوا كوكب اليابان.
1: أبو عزيز حبيبي هاي بريطانيا ترى بيها يسر لحد الآن. عيب الصادق لبنية عيب تجيب الشسم البوي فريند
0: طبعاً.
1: والله
0: طبعاً
1: أنا أعرف عوائل هناك أعرف عوائل وعوائل يعني بريطانية قديمة والله ومحافظين على هاي بس مو قلت لك احنا من البدايه احنا هاي
0: حتى الولايات المتحده الامريكيه حتى لا حتى

0: تصور الباميه. والله يا سلطان هي المجتمع المجتمع هو يعني الاساس المراه.
1: نعم
0: والله العظيم يعني هو الرجال صحيح بعيوب مو اقول لك مو بعيوب بس الاساس هي المراه. المراه اذا تريد تطلع لك جيل تفتخر به طلعه، واذا تريد تطلع لك جيل حشاك منتهي تطلع لك كامل منتهي.
1: صح
0: يعني الدق والنوح على المراه.
1: اي
0: لانه انت بالشغل من الصبح للليل ما تعرف الدنيا
1: ولا نعيم. هذا لا يبرر، لا يبرر،
0: لا يبرر. انا سالم نرجع للبيت زوجتي تقول لي تقول لي فلان فلان ابنك
1: مو ايش اقول لك، ولا يبرر الا انه هو طالع من الصبح للليل والله ما يدري. لا بالعكس
0: والله نبات
1: تخابرني،
0: والله العظيم نبات تخابرني زوجتي تقول لي ترى ابراهيم هيك سوى، ابنك حسين هيك سوى، رضا هيك سوى.
1: شفت
0: ارجع للبيت يعني تعطيني الاخبار اول بس ما انا ما اضم على ابوكم
1: بالضبط.
0: انت ما تعقب لا تجي لامي.
1: اي حلو
0: فانا لي تصرف ثاني وياه.
1: نعم
0: راسه يقول له ها وصلت خبر لبونا، قال هيك لازم ابوكم لازم يعرف يعني انا ما اضم ليش اضم
1: صح
0: شيء غلط اقول لكم غلط
1: بالضبط.
0: هذا قال ابوكم هذا انتم مو ابوكم خلاص هو شيء يسوي بكم خليه يسوي. يا اخوي
1: يا اخويا شنو؟ طيب تحياتي
0: يعني عيد ساره هواي
1: كله ايه بالعاب قول واحد تعيد ساره. تحياتي لك نعيم، شكرا جزيلا.
0: والله اقول لك سلطان
1: يلا
0: والله انا احتمال يعني اجي قلت المره قلت له المسافر يعني بالشهر الثامن يجي بالسياره.
1: ايه
0: قلت له نروح زيارة وهاي قلت له جوز اروح التقيم سلطان، قال لي ابن عباس يذبحك.
1: والله العظيم اقول لك انت سالفتك رشيشه، انت بس التقي بي طلقك، هي طلقك مو انت طلقك، لا ما تلحق
0: يعني والله
1: طلقك وذبك بالغابه هذه يم بيتكم
0: قاعد احطك على جبله اليهود واذبحك
1: بالكعبه ذبك هناك.
0: سلطان قالت مو جاي تخابره يوميه قلت لي قلت له هذا الرئيس لازم ننتقي بشوفه
1: ايش شيلوا ذب علي، انت شيلوا ذب علي لا ما كلابتي لك ساره. طيب تحياتي عليك، تحياتي لك، شكرا
0: حبيبي سلطان الله يعافيك.
1: السلام على ابوي. ناخذ اتصال. الو
2: يا الله
1: يا الله
2: يا الله
1: يا الله يا الله. قبلها احمد مثنى قالها قبل ما تقول انت.
2: ايه يا احمد مثنى
1: سمعت سالف لي
2: احمد مثنى بعد
1: شنو منو
2: والله المراه يا ابو سلاطين.
1: ليش المراه اخي اليوم كلكم على المراه؟
2: المراه شلون بناطيد
1: ايه
2: يجلب كل شيء.
1: زين ايه
2: هو هذا ماغنيت بالانجليزي
1: ماغنيت ايه احكيها بالانجليزي
2: ايه هذا قطب ازرق وقطب احمر يا عيني هو ماغنيت.
1: زين هسه شو يجذب هو؟ شو عليه يجذب هو غير يكون هو
2: شكو صفه
1: ايه
2: سلبيه بالمجتمع
1: ايه
2: تلقاها بالمراه هو
1: ليش ليش يا اخي ما يكون شيء مستحيل لا
2: خلنا خدمة
1: عسى الرجال شنو قابلش
2: عسى الرجال عسى الجطة شو من دول البلوغارية والفاشينستات وما أدري شنو
1: ايه
2: الزلم بصورة عامة
1: ايه
2: تأثروا بيهم بقد ما النسوان تأثرن بهذين الفاشينستات.
1: اي اكو زلم تأثروا بنسوان
2: بس اعطيني نسبة النسبة الأكثر تأثرن التأثر المرأة والرجل
1: لا المرأة
2: طبعا
1: ايه بنيات
2: فهي تشوف فلان
1: بنياتنا تاثر بالبنات هواي
2: بالضبط حتى حالي تريد تاهو وذيك المدري شنو
1: ايه؟
2: وهاي مسوي اعلان بشقه
1: طيب
2: وهاي المدري شو مسويه
1: اعلان الشقة

0: ايديانات ايه
1: ايديانات المسجونة
0: المدريدية مدري شو
1: يعني هذا هو انا ادري ما عندك بالرقبه عندك بغير مكان
0: انا همي
1: مو صح؟
0: اي صح
1: انه في الاخر هي داقته بالرقبه
0: ما عم اقول لك هاي هنا الخطوه الاولى الخطوه الثانيه دور عليها
1: الف رحمه على
0: والديك اوكي مع السلامه
1: هاي تفتح متى صح؟
0: روح تحياتي للجميع باي نور كاتبه ما حصلت اتصالكم وحاولت ثم طلبات الحياه تغيرت من الرجل والمراه سلطان شوف المشايات مال الزواج لان المراه تريد استعراض يجي الرجال شايل باقه ورد اكبر منه والموضوع تحول تجاري وشكله صراحه تو ماتش لما مشروع سامي مثل الزواج بهذا الشكل لا تتفاجئ ورا سنتين من تلاقي الاطفال بيد المربي والرجال والمراه يلاحقون اهتماماتهم ورغباتهم بالتالي ضياع اجيال المستقبل تحياتي لشنور شكرا جزيلا قوية هاي مال خيمة بيضة يخطبون الزرقة أي حمودي والله عندنا اتصال خلصت روح لهن خفا صدق ما أعرف خلاص لعد يلا نلتقي على خير تحياتي لكم باي.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى، وخطواتي اللي بيه

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل لسان اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM إذاعتك.

اتركنا حبك حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراك.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي اكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟